وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا

الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المصير

آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من

أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن

عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن

يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله

معروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

معروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا

منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال

الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله

فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه.

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على

بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها

إن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة.

آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود

فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني

مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم

أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.

خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز

أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

الأخيار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن

أجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.

داءت وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب

وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه

بشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لربك واسجدي واركعي مع

ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحق

نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن

من أبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن

نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا

أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا

وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما

لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال طائفة من أهل الكتاب

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إلى

أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب

اتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى.

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم

أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل.

الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم

إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين

إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا

قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

هم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم

قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون

بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله

إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.

فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه

الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر

وأنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب

وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

بآياتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن

أأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم

تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

أبا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعلمون

يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم

بينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا.

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

أولئكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات.

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار

الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا

الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه

حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لا

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى

من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم

أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذي

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.

يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل.

انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابتكم

فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة

يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة

فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما

دو إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا.

الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه.

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته

أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل.

هم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان

آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله.

ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله

فانكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا

وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان

أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين

عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين.

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون

الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان

ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب

ومن ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون

آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء.

أما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات

أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم

قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب

به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن

والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

يدخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

وأخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم.

إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا

بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي

هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل

الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي

آدمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون

وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعلم

أبلستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه

لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين

آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا به

إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال

أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن

قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما

أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل

لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو

تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين

إلا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الف

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون

مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على

أأوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن

نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت

يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعون

ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له

إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين

هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض.

أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر

أَعْبُدُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات

مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.

السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين

الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين

عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم

أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويأتي

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم

لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليه

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا

تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب

مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا

أفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.

ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور.

0: 99 فاصلة 9
1: 99 فاصلة 9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح.
2: عالية يعني انتاجا اكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الاول للالكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد

0: طعمنا الكمية قليلة للتزيين، نسلق كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
1: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 90.9.
3: تسعة وتسعون.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: عزيزي السائق،
14: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور، فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
14: فلا يمكن تعويضها.
15: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
14: والمسؤولية.
0: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور، وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
14: ومجتمعك.
15: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
14: رعاية الأطفال.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: قدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.

0: وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
0: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم؟ يعني
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
4: يا جو بيتس. أوه ليخة
5: اسمعها

0: حلو ورد صباح حلو ورد
1: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

صباح الورد يا عدن. في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

صباح الورد يا عدن. في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

0: حلوة ورد
1: صباح الورد
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
3: يا صباح الخير على كل المستمعين والمتابعين اللي بتابعونا على أثيرنا عدنية FM، وأيضا عبر صفحاتنا في الفيسبوك واليوتيوب، وأيضا عبر التيك توك. صباح الخير لكل الناس الحلوة اللي بتابعنا ومنتظرة لنا حب. صباح الخير، صباح يليق بقلوبكم ويبدأ بابتسامة وينبض بالأمل. في كل صباح فرصة جديدة تكتب صفحة أجمل من الأمس، ونؤمن دائما أن القادم أجمل ويحمل لنا خيرا كثيرا مهما كانت التحديات. وأتمنى أن يكون يومكم اليوم مليء بالتفاؤل والأمل والحب والسعادة والرزق الوفير. ونقول لكم من عدنية FM يا صباح الورد. صباح الورد على الناس اللي بتتابعنا في كل مكان وبتستمع لنا وبتنتظر لنا بكل حب، وصباح الحب من عدنية FM دائما نحن معكم. وأيضا أحييكم أنا سمية سمير. ومع إشراقة هذا الصباح نرسل لكم أصدق الأمنيات، وأيضا نتمنى لكم أن يكون يومكم مليء بالبركة وأن تفتح لكم الحياة أبوابا من السعادة التي لم تتوقعوها. ودائما أجعل قلوبكم مطمئنة ونفوسكم راضية وثقتكم بالله كبيرة، وكل يوم جديد يحمل معه فرصة جديدة وحلما قد يصبح حقيقة. صباحكم سعادة، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صباح الورد. ومحبينا في كل مكان، طبعا نعتذر عن عدم الظهور يوم أمس في حلقة صباح الورد في بعض الظروف الخاصة، ولكن إن شاء الله ما انقطع عليكم. دائما ربي يبعد عنا الظروف الخاصة اللي دائما بتمنعنا، ولكن دائما نحن متواجدين معكم بقلوبنا قبل وجودنا في الهواء. دائما نحن نتذكركم ودائما نحرص على تقديم ما هو أجمل معكم ونواكب معكم كل الأحداث. إذن مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، دعونا ننتقل إلى الفقرة الأولى كما تعودنا في السابق، والآن نذهب إلى

مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال هذا اليوم للأربع وعشرين ساعة القادمة بإذن الله، والتي توافق هذا اليوم الموافق 6 يونيو 2026. نبدأ كالعادة بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار متفرقة، وقد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، دمار، ريمة، حجة، المحويت، وغرب كل من صنعاء وعمران وصعدة ومرتفعات لحج وأبين خلال فترتي الظهيرة والمساء. وأيضا قد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. درجة الحرارة في هذه المناطق معنا صنعاء وهي 15 إلى 32 درجة مئوية، والطقس فيها صحو غائم جزئيا، وأيضا احتمال وجود سحاب ركامية أو سحب ركامية عفوا. أما في تعز فدرجة الحرارة من 20 إلى 35 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا إلى احتمال هطول أمطار متفرقة. في الضالع درجة الحرارة هي 21 إلى 33، والطقس صحو غائم جزئيا إلى سحب أو سحب ممطرة. أما في لبعوث لحج فهي 18 إلى 34 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وسحب ممطرة. المناطق الصحراوية فالطقس فيها مشمس نهارا صحوا ليلا، وأيضا جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال.

أما درجة الحرارة في بعض المناطق الصحراوية ففي سيئون درجة الحرارة تكون من 25 إلى 45 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا. أما في عتاقة فهي من 27 إلى 40 درجة مئوية، والصحم غائم جزئيا. أيضا معنا في البقع فهي ب 25 إلى 41 درجة مئوية، والطقس صحو. أما بالنسبة للمناطق الساحلية وسقطرة، محافظة سقطرة، فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له، وعلى أجزاء من سهل تهامة أيضا، والرياح نشطة إلى شديدة حول محافظة سقطرة وخليج عدن أيضا، وتتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 45 عقدة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة في عدن فهي من 29 إلى 38 درجة مئوية، الطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا. أما بالنسبة للمكلا فهي من 29 درجة إلى 35 درجة مئوية، الطقس صحو غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة. بالنسبة لسقطرة فدرجة الحرارة من 27 إلى 34 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا. أما في الغيضاء فهو 26 إلى 31، والطقس غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة وتواجد الشابور المائية. ننتقل إلى زنجبار، ودرجة الحرارة فيها 28 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا. أما في الحوطة لحج فهي من 28 أيضا إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما بالنسبة لحالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهي معتدلة ومضطربة أحيانا، أما في السواحل الشرقية فهي معتدلة وأيضا مضطربة أحيانا، أما في السواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل، أما بالنسبة لأرخبيل سقطرة فهي معتدل إلى مضطرب إلى عالي أحيانا. وأيضا ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المواطنين لمرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن وفي السواحل الشرقية. وأيضا ينبه المواطنين في المناطق الساحلية اللي هو نحن طبعاها من الأجواء الحارة والرطبة والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض بقدر المستطاع طبعا المباشر أو التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 12 وحتى الساعة 14 عصرا. وطبعا نشكر كل من ساهم في هذه النقطة وأعطى فرصة لبعض الموظفين والعمال في بعض المحلات وفي بعض الأماكن لمراعاة الجو الحار، فأصبح دوامهم بأوقات الشمس فيها معتدلة وهادئة. شكرا لكم. أيضا ينبه الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها.

وطبعا كما تعودنا بعد أحوال الطقس ننتقل إلى أسعار الصرف. طبعا أسعار الصرف كما هي الحمد لله ما فيش أي اختلاف. الصرف ما زال مستقر مقابل العملات الأجنبية. الريال اليمني ما زال بنفس السعر المتعارف عليه فيما سبق. في الدولار الأمريكي 1558 في شراء، أما بالبيع ب 1573. أما بالنسبة للريال السعودي فهو ما زال ب 410 في الشراء و 413 في البيع. وأيضا نكرر ونقول نتمنى أن يكون إن شاء الله الأسعار أيضا متقاربة و يعني مستقرة مع أسعار الصرف. إذا متابعينا ومحبينا ننتقل الآن إلى فقرة قضية اليوم لنتعرف عن قضية اليوم. ما هي اليوم؟ بنتكلم عن أشياء أو شيء أو قضية مهمة جدا جدا. للأسف الشديد الموضوع هذا يعني هو جزء كبير من الفساد، هو جزء كبير من الوضع المزري اللي نحن فيه. للأسف هو جزء كبير من الذهاب إلى الهاوية. لذلك نتمنى أيضا تواصلكم معنا ولتذكر بأرقامنا. قبل ما أقول إيش الموضوع خلونا نذكركم بأرقامنا وهي 774-689-99 أو عبر الأرضي 851-88-8. وكرر أرقامنا هي 774-689-99 أو عبر الأرضي 02-851-88.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء, طبعا دقائق ولننتقل إلى الفاصل الإعلاني, ولكن دعونا نعرض عليكم اليوم ما هي القضية ليكون عندكم العلم والاستعداد لمشاركتنا في هذا الموضوع والتحدث فيه. المطبلون, هل يصنعون النجاح أم يخفون الفشل؟ المطبلون والتطبيل في مجتمعنا, يا ترى هل هو نجاح أم هو سبب كبير في الفشل وتدهور أحوالنا والذهاب إلى الهاوية؟ إذن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال موضوع حلقة اليوم. بتروحش بعيد, مهم جدا تواجدكم معنا لموضوع اليوم اللي بنتحدث فيه عن التطبيل والمطبلين. للأسف هم جزء كبير في فساد مجتمعنا.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
5: والمسؤولية.
2: معاً،
3: معاً
2: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
5: رعاية الأطفال.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيتس. أوه ليخة.
3: اسمعها.

0: تعشقها تعشقها.
1: المطبلون هم من يصنع الآخر أم المسؤول هو المنتفع؟ هل تطبيل المسؤولين ولا أم تجارة مصالح؟ حين يصبح التصفيق أخطر من الحقيقة، ماذا يحصل في المجتمع؟ هل يسقط المطبلين المسؤول قبل العدو أو الخصوم؟ بين المديح والنفاق أين تضيع الحقيقة يا ترى؟ التطبيل هل هو طريقة نجاح كما قلنا أم بوابة للفشل؟ أم هو كسب للمناصب؟ هل يخاف المسؤول من الحقيقة أم يعشق المديح؟ المطبلون هم حراس الكراسي أم أعداء النجاح؟ يا ترى من يجرؤ على قول الحقيقة للمسؤول إذا في زمن كثر فيه المطبلين للأسف؟ هل أصبح التطبيل مؤهل للحصول على المناصب كما قلنا، والعلاقات والعيشة في بذخ وراحة كبيرة يا ترى؟ هل التطبيل ثقافة أصبحت أم وسيلة للوصول أم ماذا؟ لماذا كثر التطبيل في هذا الزمن وفي هذا الوضع؟ وعندما يحاصر المسؤول بالمطبلين يا ترى من الذي يدفع الثمن؟ هل التطبيل يرفع المسؤول أم يسقطه؟ فهل التطبيل يا ترى قتل الكفاءات وهدم المجتمع أم لا؟ معنا اتصالات كثيرة، خلونا نستمع إلى أول اتصال ونقول ألو مرحبا. يا هلا، صباح الخير.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله، يا هلا وسهلا.
2: والله من الارسال فأو بحثك ليلة عالية، لكن عالي تقوم كل يوم.
1: الله يعطيك العافية.
2: اليوم حسين أتعرف الزارة.
1: الله يعطيك العافية، معلش أتفضل.
2: سمعك سميع؟
1: أيوة أسمعك. أنا أسمعك.
2: أفضل نضبط الترسل الآن. أنا بين القرآن، أنا بين عجل نضبط، لكن اليوم أفضل.
1: تفضل
2: اسمعي. لا تمام.
1: أيوة اسمعك. أيوة تمام،
2: الحمد لله. أسمعك وزغل الإذاعة وحاول تستقرار التليفون، حاول تطبيل المطبلين.
1: نعم المطبلين والتطبيلين
2: طبعا معروف أن هذه ظاهرة سيئة لنا الصحن.
1: نعم.
2: وأطلق عليها أشباب أصحاب الصحراء الصفراء، كنا نسوي المطبلين أو المنافقين بالصحراء الصفراء. كما كان نقول ها؟
1: نعم.
2: كانت أول مرشة إلكترونية كان نقول الصفراء، هذه يطبلوا.
1: أيوة الصفراء.
2: الآن هذا مطبلين صراحة أصناف وأنواع وكثر في هذا الزمن.
1: نعم.
2: البعض منهم يلهث وراء الكسب والارتزاق. البعض الآخر ناقل نسوء المنصب أو مجامات هذا الوسيل أو ذاك أو نسوء هذا أو ذاك.
1: نعم.
2: حتى بعض المسؤولين مع احترامي لهم.
1: نعم.
2: يحب أن يطبل له.
1: نعم صحيح.
2: وهو بذلك أولا يخدع نفسه، وثانيا يخدع من يطبل له، ويخدع الوطن بشكل عام والمواطنين.
1: نعم.
2: لأن التطبيل أساسا هو خدع وزيت وكذب ونفاق.
1: صحيح.
2: وكما قال تعالى المنافقون أشد كفرا ونفاقا.
1: صحيح.
2: المنافقون أشد كفرا.
1: صحيح.
2: من حتى من اللي شوف المنافق قالوا في الدفل أسفل، يعني أسفل منافق أسفل من اللي شك طهر ويتوب.
1: صحيح.
2: حتى إنه عمر خطاب مرة قال إذا أخطأ تقيموني، التقييم الصحيح والأخطاء وتصحيح الأصواب هو الإيجابية الجيدة.
1: صحيح.
2: ليس النفاق وتشجيع الشخص على الخطأ. هذا معروف عنا من دور ظهور الإسلام وما قبله وبعد الآن. لكن لا أصبح صراحة تطبيل انتهى عجبتها من الموضوع هذا، أصبح تطبيل هذا وصول إلى هدف معين لمصلحة ذاتية. أكان مسؤولا أو بعضهم أحترامهم من المواطن العادين. أكان صحفي أو مواطن ذو علاقات كذا وجاهية يوصل لمكان معين. فالتطبيل يضر كثيرا بالمواطن والوطن وحتى المسؤول والإدارة. هذا شيء أعتقد أنه حتى عليم الأخلاق في هذا الجانب.
1: صحيح.
2: لأن شديد أحد ما صح أنه يقول النقد جارح بعض الحال، ولكن في نقد إيجابي في نقد سلبي. النقد إيجابي حتى كان جارح لكنه يقيمك ويفيدك وينصحك، أما النقد الهدام أو المجاملة الفضفاضة.
1: نعم.
2: فهذا شيء أعتقد أنه لا يصلح للإنسان ولا المواطن ولا المسؤول. وياما دول تحطمت من بعد النفاق.
1: صحيح.
2: وياما دول هو مثل الانتقالات الحرة والهادفة والمستقيمة. أنا مثلا بعد أنا بحثت اليوم سمية كنت سمع إذاعة أخرى.
1: نعم.
2: واحد عضو من نوع بالناحية الثانية ماشي خمي رغم أني عارف الفريق يصور حاجة طبيعية اليوم في أحداث صغيرة صعب قاعد بقى عادي هذا مثل شيء أنا كلامي يقول أنا مستعد وهو مواطن عادي دعم سناب مدني أقصد أقول أبوه كان من هذا الصح وطويل وشو هو يعني لاني أنا كان مركّم في البيت وراح قبل شهرين لما كان دول الخليجي يصور أنه مستعد يقول جبهة عيدة المغاسات الحوثيين يا ابني قلت ما قدرت على منطقتك اللي كل يوم هجوم عليها مش يسمي هذا نفاق ليش لأنه يشعر إسبابة إنه يشعر إسبابة ثلاثات ناقص هذا اللي يشل هذا مثل أنا هذا رأيي طبعا مش رأيي أنت لكن أقول لك الحقيقة هذا والله أجلني موضوعك على طول قتلك لأن هذا إذا كان هذا مشروع ينافق فبارك اللي هو ما يفهمش أو مواطن عادي
1: صحيح
2: شيء جميل موضوع صراحة
1: وأرجو
2: أن يتصلوا الآخرين
1: محمد
2: أو خالد أمان أو لباس على أنه مش عارف في برنامكم الله يخليك
1: يا محمد أستاذ محمد فضل الله وإن شاء الله ربي يديمك معنا يا رب الله يعطيك العافية ومعنا أيضا اتصال آخر نستقبل الاتصال ونقول ألو مرحبا
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام والرحمة والبركة يا هلا من معنا
0: أهلا سيسات مية وكتابة من المستمعين طبعا السلام
1: ملاك
0: لا سنة معش
1: سنة يا هلا وسهلا سنة كيف حالك سنة
0: والله تمام الحمد لله الله يسلمك ما شاء الله يسلم
1: عليك عافية يا رب
0: الله يحفظك أنا بكرة أول مرة صراحة أشارك معك
1: إن شاء الله مش آخر مرة دائما تكوني من المتصلين
0: إن شاء الله لا أشارك مرة أخرى بس معش أول مرة يعني
1: الله يعطيك العافية هذا شرف لي والله أسعدك
0: الله يحفظك طبعا صراحة لم تقلت يعني
1: وتر الحساس
0: أيوة وتر الحساس الموضوع جدا جدا رائع وإن شاء الله ربنا ما يجعل مطبلين في حياتنا يا رب
1: ربي بعدهم يكملهم ملي
0: إن شاء الله والله شوفي طبعا شوفي يا سمية عمر التطويل ما يصنع نجاح عمر التطويل ما يحقق نتيجة ما يجيب أي شيء في هذه الحياة شوفي دائما يعني ما المطبل وما المنافق على سواء المسؤولين أو المدراء أو أي إنسان صدقيني والله بيسمع الفشل مهما كانت الأحداث التي يحدثها الآن التطبيل على المسؤولين تلاقي يا مناس يطبلوا يا مناس المسؤول فلان كذا كذا وصيرت كذا كذا وكل هذا فاضي ونفاق وكل مسؤول يتصور مع صاحبه وكل مسؤول يكرم صاحبه وهكذا ومجرد تطبيل ومشكلة فلان عمل كذا وهكذا
1: صح.
0: يعني مجرد كلام فاضي
1: نسخة كذابة زي ما نقول
0: أيوة لكن تطبيق على أرض الواقع مش موجود يعني ليش عدمت الإنسانية يعني ليش عدم الضمير يعني في قلوب الناس يعني خلاص يعني الواحد يعني عمل لك شيء معين أنت وصاحب مصلحة شخصية مجرد أنك تطبق في مواقع التواصل الاجتماعي الآن يعني أصبح مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعية بشكل تطبيعي مجرد تطبيق فقط
1: صحيح
0: كل واحد يعني يطبل الآخر يعني ليش وصل هذه المرحلة على أي أساس يعني ممكن مصلحة بلاد ممكن مصلحة
1: شخصية كل واحد مصلحته الخاصة
0: أيوة كل واحد له مصلحته طيب والضحية مهم مش الضحية استعب المواطن المغلوب أيوة على أمره
1: من الضحية ومن اللي دفعته
0: أيوة فهذه مشكلة كبيرة مشكلة يعني ألا متى يعني نحن بنجلس على كذا يعني ألا متى يعني والبلاد فيها يعني أمور فيها خيرات فيها يعني إيش يقول الواحد يعني مش معقول نتحدث عنها الكل يعلمها يعني بلادنا يعني متطورة بهذه الأشياء
1: شوي
0: يعني عيب والله كذا يعني واحد ما يقبل صاحبه وكل واحد وشوفي المشكلة الأكبر متلاقي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى مثلا لما تجيت مثلا بتتابعي مسؤول بشيء معين كل تلاحظون مجرد كل كذب يعني يخاف من نقل الحقيقة نقل الحقيقة يعني أصبحت معدومة عاملة زي المسائل فهذه يعني مشكلة كبيرة لكن أنا تعبنا والله يا سمية من موضوع أن نقول نأمل نتمنى نريد نتساءل وهكذا خلاص يعني وصلنا لمرحلة يأس يعني ولا مثل
1: عن إحنا بنحاول نحارب قد ما نستطيع والباقي على ربنا
0: ربنا كريم ربنا ما ينسى ما ينسى الظلم ولكل ظالم شوفي نهاية بس يعني وصلنا إلى مرحلة لما نقول نتمنى يعني إيش من كلمة نتمنى يعني ولا مساء خلاص يعني وصلنا لمرحلة لا يرسى عليها يا فين عاد خلاص يعني يعني يكفي تطبيل، يكفي نفاق، يكفي كلام فاضي، كلام فارغ، لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، لا يصمد عن العقل. يعني خلاص الواحد وصل لمرحلة مساوية، لفين عادي وصل. لكن إن شاء الله إن شاء الله نتفاعل إن شاء الله وعسى يكون خير وربنا إن شاء الله. وانا اشتركوا على هذه المواضيع والبرامج
1: يا ملاك، وان شاء الله دائما يا ملاك صح قلتي لي
0: سماء
1: سماء
0: ان شاء الله باللون باللون وليس بالميم
1: سنة.
0: ايوه
1: طب يا سنة من فين انتي؟
0: انا من لحق.
1: يا حي قلني قلت اللكنة هذه، انا هذه اللكنة لحقية حالية. الله يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما تكوني من المتابعين المتصلين معنا دائما يا رب. شكرا لك يا سنة، الله يعطيك العافية. ومعنا أيضا اتصال آخر من أم أحمد، ونشوف أم أحمد. يا صباح الورد يا أم أحمد.
3: يا صباح الفل والياسمين، كيف حالك؟
1: الله يعطيك العافية. الحمد لله، كيفك أنت؟ الله يعطيك العافية يا رب.
3: كنا نشتي موضوع الكهرباء المولدة هذه الجديدة.
1: نعم.
3: يعني ريت تطرقي عليها الموضوع هذا
1: إن شاء الله
3: في الحلقة القادمة.
1: إلى أين؟ إن شاء الله. أبشر يا حبيبي، أبشر
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله.
3: يا بنتي شوفي، لو كانت ما فيش المطبلين، شوفي المطبلين هادو فعلوا نهر من
1: نعم.
3: الجليد فهمتك؟
1: نعم.
3: أيوة، يعني فعلوا نهر من الجليد لمن طلعوا أصحابهم فهمتك؟
1: تمام.
3: لكن لما دحين أجت الشمس دوبت الجليد كله فهمتك؟ خرجوا يعني كيف المطبلين هادونا كيف خرجوا؟ يعني بأشياء يعني لهذاك الشخص، للأشخاص اللي هم طبلوا لهم خرجوا العيوب وخرجوا كده وخرجوا. تشوفي انت كيف يعني الوضع هذا. احنا يعني لو كان مثلا شوفي مثلا زي ما دحين موظف في العمل مديرهم يعني كان مقصر، يعني مش بطريقة انه بيفعلوا له بيكايدوا له، لا بينصحوا له، يقول له يا اخي هكذا مستويش يا سيادة المدير، هذا كذا ده كذا ده كذا، يعني صح. يعني هو اول بيتنرفز بيقول انا اعلى منكم انا كذا، لكن ما بينه وبين نفسه يقول والله يعني انه هذا اللي ينصحونا، يعني صح. لازم انا اعمل بالشيء اللي لصالحي ولصالح المجتمع،
1: صح،
3: لصالح درجتي في العمل هذه اللي متواجد فيه. لكن هنا ما فيش يعني طبلوا له محسناك وكذا وادعاس وفعال وترك، وبالاخير يعني لما يسقط بالاخير يعني خلاص يعني خرجوا عيوب البغلة فيه. يعني نحن نقول يعني بلاش هذه التطبيق، هذه اجت قاعده علينا احنا مش عارفين من فين هذه. كثير كثير المزايد الكثير زايد مره واحده، يعني اصبحت يعني في مثلا ناس مثلا فاسدين يعني تزيد عادك تزيده فوق الفساد فساد. يعني هنا انت تشوفي نحن كمواطنين نشوف الفساد بعيون نحن، بس نحن ايش بيدات نحن؟ نحن ما نقدر نعمل حاجه. الموظف هو يقدر يقيم الفساد
1: كاملك،
3: لانه يعرف بهذه المؤسسه، انت بهذه المؤسسه تعرف انه في فساد لازم تصلح الفساد. يعني الفساد هذه آفة يا بنتي، آفة اكلت الاخضر واليابس يعني في بلادنا والله العظيم. يعني شفتي كيف؟ يعني أصبحنا معانا خير لكن فين؟ ما فيش، الفساد أكله يعني مثل الأرض. يعني فهمتي يا بنتي؟ يعني لو كل واحد عرف قيمة عمله وعرف ضميره، اليوم أنا موجود في السلطة بكرة مش موجود، أنا لو صلحت حاجة أنا اليوم عيالي يعني أسندهم، لكن بكرة من بيسندهم؟ يعني بيسندهم من العمل الطيب والعمل الصالح، العمل الخير اللي تعمله، صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح يا أمي.
3: أيوة هكذا نحن نتمنى من كل جهة معنية يعني يبطلوا المزايدات الكثيرة هذه، لأنها ما تنفع. نحن نقول يعني مثلا زي ما دحين في بيبقى أقول لك حاجة، تغيير المدراء المديريات، يعني هل في ناس يعني أصحاب عدد مش موجودين؟ مش معقول، يعني انت تشوفي كلهم من الجهة واحدة،
1: صح،
3: لكن عيال عدن موجودين، حتى اللي إذا مش موجودين داخل البلد فيه وخارج البلد خرجوا من ظلم، استدعيهم صح ولا لا؟
1: صحيح كلام منطقي فعلا.
3: حرام يعني ابناء عدن مظلومين.
1: الأولوية لهم فعلا. الأولوية لهم فعلا.
3: يعني لا مسؤول ولا اي حاجه يحصلوا اللهم انه تحت الخط الفقر مكانهم. يعني نحن متعلمين عندهم شهادات عندهم يعني كفاءات عندهم خبره عمل صح ولا لا؟
1: صحيح.
3: يعني هذه رسالتي.
1: شكرا لك يا ام احمد الله يعطيك العافيه وان شاء الله دائما تكوني متواجده معنا في المواضيع وان شاء الله نحاول احنا نتناول الموضوع اللي تكرمتي وطلبتي. معنا اتصال اخر من يافع ونشوف علي. صباح الخير يا علي.
4: صباح الورد. صباح الياسمين. صباح النور.
1: الفل عليك. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
4: الحمد لله بخير. كيفك انت؟
1: الحمد لله. تفضل يا علي.
4: الله ينعم عليك بالصحة والعافية.
1: الله يعافيك. تفضل.
4: والله موضوع اليوم يعني ايش اقول لك موضوع طبعا القرح زي ما يقولون.
1: نعم.
4: يعني شوفي اصبحنا في مجتمع كثر فيه يعني الطبال والنفاق والمجاملة الكذابة.
1: صحيح.
4: وأصبح كل شخص يعني يهم مصالحه لا يخاف الله ولا يخاف
1: الله. ليش انتشر التطبيل بهذا الشكل؟
4: يعني انتشر بسبب يعني في واحد يقول مصالحه مصالح مشان يعيش واحد بس ما لا يخاف لله ولا يخاف رسوله.
1: نعم.
4: لا مسؤول يخاف الله ولا مواطن بعض المواطنين لا يخافون الله ولا مش نقول مش نقول لكل
1: أي أكيد أكيد أكيد
4: مش نقول لكل.
1: نعم.
4: ولكن أقول عمر النفاق ما يجيب أي نتيجة تطبيل. يعني فلان يعمل شيء خطأ يا أخي الله أحفظك أنا بيجي بقول له يا أخي أنت بتعمل خطأ ليش أنا جاي أعمله وأطبل على شيء خطأ خطأ هذا يعتبر
1: صحيح
4: وهذا يعتبر على إذن يعني الشخص ما يجي أطبل لشخص وهو يعمل خطأ صح ولا لا؟
1: صحيح يا علي الله يعطيك العافية.
4: الله يعطيك العافية. شكرا
1: شكرا لك الله يعافيك يا رب ودائما تكون متواجد معنا. ومعنا اتصال أيضا من أم حمزة. نشوف أم حمزة. صباح الورد يا أم حمزة. أم حمزة
5: يا صباح الفل والورد.
1: صباح الفل يا حبيبي. إيه زي
5: صباح الخير عليك. كيفك يا حبيبي؟
1: الحمد لله تمام.
5: تحياتي لك ولكل المتصلين.
1: الله يحييك يا رب إن شاء الله.
5: وتغيبي يوم وترجعي مواضيع قاتلة.
1: شفتي كيف مرة كده هادئ مرة على الصحي مرة على القوي.
5: الله يعطيك الصحة والعافية
1: نوع لكم
5: والنشاط دائما.
1: ما البرنامج اسمه صباح الورد ما ينفعش في مساعة قضايا كبيرة يعني.
5: صحيح صحيح حاجة خفيفة كده على الريق.
1: الله يعطيك العافية.
5: بالنسبة للموضوع اليوم وراء كل مسؤول فاسد مطبل.
1: نعم صحيح.
5: يعني أنا من وجهة نظري لأنه الإنسان الشريف المسؤول الواثق من نفسه الواثق من خطواته وعمله محتاجش مطبلين لأنه عمله هو اللي بيشهد له.
1: صحيح.
5: لكن المطبلين شوفيني المطبلين كتروهم يضروا المسؤول أكثر من يفوزنه.
1: هو ده هو. نعم.
5: أيوة يضرونه أكثر من يفوزنه وإذا سقط وراح. هم في بعض منهم في واحد قدوه مشهور بالتطبيل غير جلده في ساعة زي الحرباية يغيروا جلده معه من غلب زي ما يقولوا. فأني أشوف أن التطبيل مضر للمسؤول أكثر من ما هو
1: من يدفع الثمن.
5: أيوة هم لأنه هذا مطبلين الآن ظهروا بالفساد مع الفاسدين.
1: نعم.
5: ولا زي ما قال الأستاذ محمد فضل وكان الصحافة صفراء يعني اللي كنا نشوف حاجة غلط يكتبوا أنه موضوع موضوعي
1: إشاعات كانت يجيبوا إشاعات حتى لو مش
5: أيوة
1: موجودة أو
5: كتابة كده. أيوة. لكن الآن بشكل فضلق لأنه أحب إنسان وما سواش حاجة
1: صحيح.
5: وعايش مع فئة معينة بس
1: صحيح.
5: فأني دائما أقول يا حبيبي عشان الوقت بس وما بيبقى
1: مساحة
5: أنه وراء كل مسؤول فاسد مطبل. تحياتي لك ونهارك سعيد.
1: شكرا لك ولتواجدك أم حمزة. طبعا كما ذكر المتصلين والمتابعين حول هذا الموضوع. طيب التطبيل كما قلنا هو المبالغة في مدح الشخص أو مسؤول معين بطريقة تعكس الواقع. يعني ما نتكلمش نحن على مسؤول بنتكلم عن الـ بشكل عام على الواقع. إن كانت سلعة أو تجارة أو أي شيء فيكون عليها مطبلين فتجيب الواقع هي عكس ما قيل لك تماما. طب معنا آخر اتصال ونشوف. معنا آخر اتصال بيكون مع الأستاذ أحمد اللبناني. أهلا وسهلا. دائما تجيب الوقت الضيق. دائما تجيب الوقت الضيق.
6: يا صباح الخيرات.
1: يا صباح الفل.
6: يا ميت أهلا وسهلا وكمان يا مرحبتين.
1: يا أهلا فيك.
6: شوفي يا ست الكل بنختصر سريع.
1: لا أهم شيء أنك اتصلت. أهلا وسهلا.
6: أقول لك صوتك يتقطع.
1: أهم شيء أنك اتصلت. أقول لك
6: الله قدام الحق من صبح ربي وانا قريقري.
1: يلا تفضل.
6: ما شاء الله الناس زحمة.
1: الله يعطيك العافية.
6: لأنكم محبوبين اصلا.
1: الله يعطيك العافية.
6: ما شاء الله الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: امين.
6: شوفي يا ست الكل.
1: نعم.
6: اذا كان هذا المسؤول لا يؤمن بان الله يراه فيروح يشوف ايمانه في بو خيال.
1: نعم.
6: وبعدين في نفس الوقت هذا مش اسمه تطبيل, هذا اسمه نفاق.
1: صحيح.
6: والمنافقين كانوا اخوان الشياطين.
1: صحيح.
6: فالمشكله هذه من الذي رشح هذا المسؤول؟ اللي رشح هذا المسؤول لازم يراقبه الجاميا شرعيا من عند الله سبحانه وتعالى. مهمتك انت المسؤول رقابه. صح. وتكلف ناس هم اللي يشتغلوا وانت تراقبهم وتشوف فين الصح, واذا كان هذا اشتغل صح انت تدعمه وترفع من شانه, واذا كان افسد تحوله لمكان اخر ما لم انت تعتبر فاسد زيه. وانه الفاسد والمسؤول اللي رشحه واللي واللي واللي واللي كلهم دول قال الله ورسوله عليه الصلاه والسلام لا يشم ريح الجنه, ما بيشم ريح الجنه طالما هو فاسد يتأثروا منه مجتمع
1: منافق فعلا.
6: بس خلاص اسمي كفاية.
1: شكرا لك. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية وما تحرمناش من اتصالاتك. إذن كما كان الختام مع الأستاذ أحمد اللبناني, وكان الكلام جميل جدا وعطانا احنا يعني الخلاصة انه دون المطبلين منافقين في النهاية. فهو فعلا هنا في البعض يقول لك لا هذا ثناء, هذا يعني مدح حقيقي, هذا ثناء مستحق. لا يا عزيزي, هذا تطبيل لأنه فيه نفاق, لأنه فيه مدح مستمر وغير موضوعي وغير حقيقي, في إخفاء للحقيقة. هذا يخلي المسؤول نفسه أو الشخص صاحب الشأن صاحب السلعة أو صاحب الشخص اللي نحن نطبل له أين كانت منصبه أو كان موضوعه أو موقعه في الإعراب كما نقول, هنا يحجب الرؤية الحقيقية عنه, ما يشوفش الواقع, ما يشوفش عيوبه ويصدق, يعني يعيش الكذبة ويصدقها إنه فعلا هو سوبرمان أو هو الشيء اللي بيقدمه فعلا هو تمام ويكفي. هنا يعتقد إنه كل شيء تمام وعلى ما يرام, لكن للأسف يكون في فعلا مشكلات تحتاج لمعالجة وهو ما عاد يشوفش أو بكيفه ما يشوفش, والمطبل نفسه هو اللي كان سبب كبير في هذا الموضوع وفي هذا التعميم للمشاكل الكبيرة. فبالتالي للأسف الشديد دائما التطبيل يصبح وسيلة للتضليل, فلذلك انتشر بشكل كبير التطبيل بالذات في هذه الفترة ببحثنا عن المصالح الشخصية والمناصب. للأسف الشديد إلى الآن أصبحت في مواقف في ناس كثير ما زالت تطبل, ما زالت تقول نحن وانا منشتيش كده ونش... ليش تطبل ليش؟ يعني إيش هل فعلا بتبيع مبادئك وبلادك أو حياتك عشان كم قرش ممكن تندفن وما تروحش معك؟ بعكس الأشياء الأساسية الجوهرية اللي ممكن تحصل إذا تصلحت فعليا من هذا الشخص المسؤول من غير تطبيل. إذا قلنا له 1 2 3 فعلا ما فيش تطبيل, ما فيش مطبلين, وأصبح الشخص ما عندهش مطبل واحد, أصبح عنده أكثر من مطبل. أصبح حتى الآن يعني يوم أمس صديقة لي تحكي لي على موقف إنه في ناس يعني هي بتعمل معاهم شغل, فهي صاحبة الشغل هذه أو صاحبة المؤسسة تقول لي هذه الزميلة معها حفل بتقدمه, أشتك تقولي علي إنه أنا سويت وفعلت وتمدحي وتقولي وإلى آخره. فهذا الأسلوب نوعا ما مع احترامي رخيص جدا. ليش؟ لأنه أنت تشتي تطبيل وتشتي الكل يمدح في إنجازاتك, فين إنجازاتك؟ هي اللي بتتكلم عليك, فين إنجازاتك أنت كمسؤول؟ هي اللي تتحدث عنك, مش إن تخلي الناس هي اللي تتحدث بإنجازات مش موجودة على أرض الواقع. للأسف الوقت انتهى, في اتصالات معنا ما قدرش يعني استقبلها لضيق الوقت, ولكن دائما دعونا نعتمد على المعايير الواضحة للترقية والتقييم وتطبيق مبدأ المحاسبة, وخلونا دائما نشجع الكفاءات والابتكار, دائما نستمع إلى جميع الآراء باحترام ونعدل من المايل. رسالة ختامية لكل مسؤول, لكل صاحب شأن ناجح, ألا يحتاج إلى من يصفق لك؟ في كل قرار في كل شيء، بل تحتاج إلى من يضع أمامك الحقيقة كما هي. فالثناء المستحق يحفز على النجاح، وأما التطبيل يخفي الأخطاء حتى تتفاقم. فالمجتمعات والمؤسسات تتقدم بالنقد البناء والشفافية. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
7: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. تصدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض
1: رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت

0: وقلبك
1: في أياد أمينة.
0: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-92-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زكريا أبو ندى.
1: يومان على اختفاء النجم زكريا أبو ندى. أين زكريا يا أبو ندى اللص الشهير ملك الإجرام وهادم الأهرام؟ الجميع يتساءل أين أبو ندى العالمي؟ لابد أن نجد أبو ندى العالمي، لابد أن نجد أبو ندى. حديث السوشيال ميديا، لا تقول لي أفشة ولا إمام عاشور، أبو ندى هو المشهور. في كل مكان، صحرا كان أو بستان، الكل يبحث عن الأسطورة زكريا أبو ندى، أيقونة السرقة في بلاد المشرق والمغرب، أسطورة الأساطير وحلم المشاهير، ومعشوق أبو إير أبو ندى الشهير. أين أنت يا أبو ندى؟ يا أبو ندى أين أنت؟
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: يا عم زعتر، يا عم زعتر ورحمة أمي، ما أعرف فين أبو ندى.
3: ده فش بلح وداب يا ولا.
2: ممكن يكون انتحر مثلا، أو جات له مصيبة خدته وخلصنا منه.
3: نفسي أعرف الواد ده عمل إيه؟ أكيد عمل مصيبة.
2: استنى، يكونش سرق المومياوات اللي في المتحف المصري الكبير؟
3: صدق ممكن.
2: أو مثلا سرق قلعة صلاح الدين،
3: أو قلعة قايتباي،
2: أو سرق حد في شارع عماد الدين. بص، هو أكيد عمل مصيبة.
3: يبقوا أكيد هيوصلوا لنا على اعتبار إننا شركات.
2: يا نهار مزحلق. طب وبعدين عم زعتر؟
3: لازم نهرب من هنا.
2: هنهرب بس نروح على فين؟ احنا في المقابر، يعني في نهاية العالم. عم زعتر
3: نهرب لتحت.
2: تحت فين؟
3: نفضي تربة وندخل فيها، ده المكان اللي مستحيل حد يوصل لنا فيه.
2: طب ولو قفل علينا التربة وما طلعناش تاني عم زعتر، هنعمل ايه بقى؟
3: هنموت بقى ونخلص ونرتاح من ابو نادى واللي عملوا فينا.
2: افتح لنا التربة عم زعتر، افتح التربة، اخلص والنبي.
3: حاضر حاضر، يلا بينا.
0: زكريا ابو نادى، زكريا ابو ندى.
4: اتفضل ادخل يا ابو ندى.
5: ايه ده؟ لا مؤاخذه، ايه المكان ده؟
4: ده المرسم بتاعي.
5: مرسم؟ ده اللي هو شامبو مرسم بتاع اللي بينعم الشعر؟ ما انا معرفش ايه مرسم دي.
4: ده المكان اللي برسم فيه، اكتر مكان بحبه واهدى مكان في العالم، معمول على طراز المهندس حسن فتحي. دي رسوماتي يا ابو ندى. ايه رايك؟
5: طراز؟ وايه الصور دي؟ دي كلها طراز؟
4: انا بحب جدا المدرسه الكلاسيكيه، مدرسه ما بعد الحداثه.
5: ايه ما بعد الحداثه دي؟ انا اعرف ما بعد الحداثه بننزل ونركب حاجه الرمسيس. الرسومات دي كلها حداثه على الاخر. وايه الهانم دي؟ هي قاعده كده ليه؟
4: رؤيه فنيه.
5: دي رؤيه فنيه؟ ما لو ما كانتش فنيه كانت قعدت ازاي؟ هو حضرتك عايزة مني ايه؟
4: انا صحفية يا ابو ندى.
5: صحفية؟ وعايزة تعملي معايا حوار طبعا، معرفش ليه. هو حضرتك صحفية فين؟
4: في موقع يفضحتي.
5: يفضحتي؟
4: ايه ده، متعرفوش؟
5: لا والله لسه متفضحتش، معرفوش. لا
4: ده انت اكبر فضيحة في البلد كلها يا زكريا.
5: ليه بقى؟ ليه؟
4: معرفش والله. شوف انت عملت ايه بقى؟ انت عندك تيك توك وسبت اللايف مفتوح.
5: وانا عندي توك توك، بس جوز امي مأجره لعبده سبنسة.
4: سبنسة ايه وجوز امك ايه؟ انت عملت مصيبة، الناس كلها بتدور عليك.
5: وبيعرفوا مكاني منين بس؟
4: مش عارف، بس في لغز في الحكاية.
5: لا لغز ولا حاجة، هي عين زعتر.
4: بقولك ايه، انا هعمل معاك ديل، هعمل معاك صفقة.
5: الصفقة؟ صفقة ايه؟
4: انا هخبيك من الناس واعمل معاك حوار تحكي فيه قصة حياتك.
5: وتسلميني للبوليس، مش كده؟
4: بالعكس، انت هنا في امان، وانا من مصلحتي انك تفضل معايا طول الوقت، ونعمل بودكاست ابو ندى البريء، حلقات هتكسر دنيا.
5: ابو ندى البريء؟
4: ايه ده؟ تفتكر مين اللي جاي دلوقتي؟
5: انت بتسأليني انا؟ هو انا صاحب المرسم ولا انت؟
4: ايه ده؟ برجوان؟ ايه اللي جابك؟
6: مش عارف يا استاذه، يعني فجأة كده لقيت نفسي عايز اخبط على الباب، مش عارف ليه.
5: يا نهار اسود.
4: ايه برجوان؟ ما توقف عدل وتتكلم عدل، عايز ايه؟ ما تخلص.
6: حضرتك عايزه حاجه؟
4: انا مش عايزه حاجه. انت عايز حاجه؟ مش عايز حاجه، يبقى تمشي. امشي من وشي يا برجوان، ولما احتاجك هبعت لك، ما تجيش تاني.
5: مين مهرجان ده؟
4: ده برجوان البواب.
5: وعايز ايه؟
4: بيقولي مش عارف، هو فجأة كده لقى نفسه عايز يخبط على الباب. بقولك ايه، انا هنزل واسيبك هنا لوحدك، اوعى تتحرك من هنا.
5: تسيبيني لوحدي فين؟ في المرسم؟
4: عندك حل تاني يعني؟
5: المكان هنا مليان رسومات وحركات، جو الدنيا برده. حضرتك
4: مش هتأخر عليك، من نجمة هتلاقيني عندك. عايز حاجة؟
5: عايز موز وجبنة رومي ومخلل.
4: هتلاقي في التلاجة كل اللي انت عايزه. ابو ندى ما تتحركش من هنا.
5: اتفضلي. ايه اللي بيحصل لي ده بس يا رب؟ برجوان؟ هي حصلت برجوان كمان؟
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: وهو ده المطلوب.
8: زكريا ابو ندى، تصدق فعلا هو الواد اللي كانت الكاميرات عندي مصوراه؟
7: طب ما تبلغ البوليس.
8: هبلغ البوليس ازاي يا طور؟ والخاتم؟
7: صحيح،
8: تجيب لي ابو ندى ده من تحت تقطيع الارض، انت فاهم؟
7: حاضر،
8: شغل كل الرجال عشان نوصل له. الو؟ اهلا يا باشا. عقد؟ عقد ايه؟ لغيت العقد بتاع إعلان جمبريكو، ولا حتى سمك فيليه ولا مشوي. خلاص مش عايزني، وهتجيب تامر حسني. هنت عليك. ماشي خلاص. ايه المقدم كمان ارجعه؟ هو موت وخراب ديار. لا لا لا لا، وعلى ايه؟ بلا صوري بلا سيدياتي. الله يحرقك انت والجمبري بتاعك.
9: عنده صبيت.
8: صبيت ايه انت كمان؟
9: هو مين ده؟
8: ده الراجل صاحب محل الجمبري اللي كان عاوزني اعمل له اعلان جمبريكو. سحب الجمبري مني، لا فيها بوري ولا بلطي ولا سنجاري. هات لي ابو الندى ده اللي دمرني. اه يا جمبريكو.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
10: افتح يا استاذه، انا خدامك برجوان، مش عايز حاجه.
5: خرب بيت اهلك يا برجوان.
10: يا استاذه نور منور، معرفش ايه اللي مخليني عايز ادخل اقابلك. في قوه سحريه مسمراني في الارض قدام بابي.
5: قالت لي ما تتحركش من هنا، ولو اتحركت هتعرف. خلاص انا هطفي النور وادي النور. لا والنبي والنبي، لا لا لا، ما ينفعش كده. عالم يا هو، اوطي صوتي، اوطي صوتي. يا لهوي

اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 91، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عزيزي السائق،
6: عزيزي السائق،
4: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
4: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
7: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: النافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيت
0: اسمعها.

يوم بعدك ما طعمت انا يا نور الهنا حرام من يوم بعدك ما طعمت الهنا يا نور.

0: ضيعتنا
1: يا نوبة
0: عينتنا. أنا أعطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نوبة.

يا حلو يا أسمر يا أبو العيون السود يا حلو يا أسمر يا أبو العيون السود المبسم الأحمر.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
11: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
12: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
13: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
14: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
10: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
15: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
12: شكرا بيس.
16: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
17: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
18: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
19: أحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
20: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
19: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
20: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
19: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم مع أحدث الإصدارات.
20: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية.

0: القصر، جوال 574047، أو على الرقم الأرضية 02-362-37، أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول،

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

كوكب قريب وغريب، لاقى اهتمام البشر منذ الماضي البعيد، سيطر على كتاب الخيال العلمي، وكان محور لعشرات الأفلام. ارتبط اسمه بالعديد من الشائعات والخرافات من جهة، ومن جهة ثانية كان حلم بأن يكون موطن ثاني للبشرية. مسابيرنا تحوم حوله، وروبوتاتنا تتجول على سطحه. إنه الكوكب الأحمر، كوكب المريخ.

0: يوم نظر الإنسان إلى السماء لتأمل نجومها وكواكبها، لاحظ كوكب المريخ، هذا الكوكب الجار اللي قدرنا نشوفه حتى قبل اختراع التلسكوب.
1: أول من رآه كانوا المصريين القدامى وسموه هارداتشر، يعني الواحد الأحمر، ومن بعدهم رصده الصينيون وتركوا سجلات مهمة عن تحركاته. كان المريخ بطلا عظيما عند البابليين اسمه نرجال، وعند اليونانيين كان قاتل وجبان اسمه إيريس. أما الرومان فسموه مارس ووصفوه بإله الحرب، بينما سماه العرب المريخ، وهو اسم مشتق من كلمة أمرخ اللي تعني ذو البقع الحمراء.
0: كان المريخ عبارة عن بقعة حمراء في السماء، إلى أن وضع الفلكي الدنماركي تيخو براهي أول حسابات دقيقة لمكان الكوكب في السماء، وهذا الشيء كان قبل اختراع التلسكوب بعشرين سنة. ومن بعد براهي جاء تلميذه يوهانس كبلر اللي أبهر العالم بنظرياته، ومن أهمها قوانين حركة الكواكب اللي على أساسها افترض أن مدار كوكب المريخ بيضوي وليس دائري. أما أول من رأى الكوكب الأحمر بوضوح فكان العالم الإيطالي غاليليو غاليلي عن طريق تلسكوبه البدائي في سنة 1610، وبعدها تطورت التلسكوبات وزادت معرفتنا عن هذا الكوكب الغامض. من بين أشهر العلماء اللي قدموا لنا معلومات هامة عن المريخ كان عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشل. فمن هو هيرشل وماذا قدم للبشرية؟
1: ولد ويليام هيرشل في سنة 1738 في مدينة هانوفر الألمانية، وهاجر إلى إنجلترا يوم كان عمره 18 سنة. كان في البداية عازف أورغ وملحن قبل أن يتعرف على تقنيات بناء التلسكوبات، وتمكنه من صنع أول تلسكوب له في سنة 1776. على مر السنين زاد فضول هيرشل لمراقبة الفضاء وكشف خفايا الكون. كان عنده طاقة كبيرة وشغف غير محدود، وأدرك أنه لتحقيق طموحه هو بحاجة لتلسكوب أكبر من التلسكوبات الموجودة بعصره. ظل يحاول أن يطور تلسكوبه، وكان يعمل ليل نهار في قبو منزله. في البداية فشلت محاولاته وبدأ الإحباط يتسلل لقلبه، ولكنه ما استسلم، وبالنهاية نجح في صنع تلسكوب بعدسات مجهرية لها قدرة تكبير توصل إلى 6450 مرة مقارنة بالعين، وكان أهم تلسكوب في وقته. أثناء عمله كانت تساعده أخته كارولاين اللي كانت مخلصة بعملها وصارت فيما بعد عالمة فلك أيضا. بدأ هيرشل بمسح الأجرام السماوية مستخدما تلسكوبه، وفي سنة 1784 نشر بحث حول ملاحظات تلسكوبه للمريخ واللي تتضمن بعض النتائج الصحيحة، وذكر في كتاباته شكل المنطقة القطبية ومكان الأقطاب وميل محور دورانه حول نفسه، وأيضا ذكر أن غلافه الجوي رقيق. حين كتب هيرشل أن المريخ ربما يتمتع ببعض المزايا الأرضية الداعمة للحياة، أدت هذه الملاحظة أيضا إلى تثبيت فكرة وجود حياة ذكية وحضارة قديمة تواجدت على هذا الكوكب في الماضي.
0: في سنة 1906 كتب عالم الفلك الأمريكي برسيفل لول كتاب اسمه المريخ وقنواته. يا ترى شو قصة هذا الكتاب؟
1: ذكر لول في كتابه أن هناك قنوات على المريخ بنتها حضارة ذكية من أجل نقل المياه إلى المناطق الصحراوية على الكوكب، وادعى بأنه شاف هذه القنوات عن طريق تلسكوبه الخاص اللي كان أكبر تلسكوب في يومها. ولكن من بعد ما حلقت مسابيرنا حول المريخ اكتشفنا أن اللي كان كاتبنه لول كان مجرد وهم، وأن لا توجد حضارة ذكية هنا، ولكن هذه المركبات رصدت قنوات صغيرة شكلت بفعل الطبيعة.
0: فكرة وجود حياة على المريخ انتقلت من العلم إلى الخيال العلمي، وكانت الرواية الأكثر شهرة للحياة على المريخ هي رواية الأديب إتش جي ويلز حرب العوالم اللي تم نشرها في سنة 1898، وتم تحويلها إلى مسلسل إذاعي في سنة 1938.
1: ومن ثم في سنة 1995 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقال يعلن أن شركة ماركوني للتلغراف اللاسلكي تلقت رسائل من المريخ. وإذا هذا الكلام صحيح فهو بسبب أحداث طبيعية للمريخ. عموما فكرة وجود حضارة مريخية ظلت راسخة في خيال البشرية لسنوات طويلة. بحلول سنة 1960 بدأنا باستكشاف المريخ عن طريق رحلات إلى الفضاء، وتكلمنا عنها بالتفصيل في موسمنا الأول اللي حمل عنوان السديم الطريق إلى المريخ. عموما بعد انطلاق المهمات الفضائية باتجاه الكوكب الأحمر صار لدينا صورة شبه كاملة عن تضاريسه وعن طقسه. عرفنا أن على سطحه موجود أكبر بركان في المجموعة الشمسية وهو أوليمبس مونت، وأنه يدور حوله قمرين، الأول اسمه ديموس أو الرعب، والثاني فوبوس أو الخوف. وعرفنا أيضا أن العواصف الترابية اللي تب عليه هي أكبر عواصف في مجموعتنا الشمسية. وعرفنا أن المريخ يشبه الأرض في الشكل، ولكن بالرغم من أن حجمه يعادل نصف حجم الأرض إلا أن المريخ له نفس مساحة اليابسة اللي على كوكبنا، لأن معظم سطح الأرض تغطيه المياه. بالرغم من وجود روبوتين يسيرون على سطح المريخ وهم كريوستي وأوبرتونيتي التابعان لناسا واللي يلتقطون بشكل دائم صور لسطح الكوكب، إلا أن الأفكار عن وجود حياة عقل على المريخ بقيت مسيطرة على خيال الناس. على مر السنين ظهرت بعض الأشكال الغريبة في الصور، مثل صورة التقطها الروبوت أوبرتونيتي في سنة 2008 لشيء يشبه امرأة تجلس على صخرة، أو الصور اللي أظهرت أشكال تشبه الحيوانات مثل الفار اللي شافوه الناس في سنة 2013 في صورة من صور كريوستي، بالإضافة للعديد من الأجسام الأخرى مثل جمجمة، عظام، مقبض باب، وردة وخوذة وغيرهم. سطح المريخ مليان بصخور ممكن يظهر بعضها بشكل مألوف لنا. في الحقيقة الدماغ البشري يميل لتخيل صور مألوفة في الأنماط العشوائية اللي نشوفها نحن كل يوم، وهذه الظاهرة تسمى بالبارادوليا. ولكن هل البارادوليا هي أيضا سبب بتخيل وجود إهرامات ووجه أبو الهول على سطح المريخ، أم أن الفراعنة سبقونا اللي هناك؟ قبل أكثر من 28 سنة التقط المسبار فايكينغ 1 التابع لوكالة ناسا وهو يدور حول المريخ صورة لظل غامض يشبه وجه فرعون مصر، وحماس الناس خلى الوجه على المريخ يصير شيء مثل أيقونة شعبية، وبدأ بالظهور في أفلام هوليوود أولا ومن ثم الكتب والمجلات وبرامج الراديو. ومن بعدها في سنة 2015 أظهرت صورة التقطها المسبار كريوستي هرم يشبه تماماً أهرامات الحضارة الفرعونية، وهذا الشيء تم تفسيره أنه كان في حضارة ذكية تعيش على المريخ وتركت هذه الآثار. كانت ردود أفعال العلماء مختلفة حول الخبر، البعض قال أنه هرم حقيقي من صنع حضارة ما وليس بفعل الرياح أو ظواهر طبيعية، ولكن الأغلبية قالوا وأكدوا بأن الهرم الظاهر في الصورة ليس حقيقيا بل مجرد وهم، تماما مثل اللي يتخيل صورة وجه إنسان على سطح القمر.
2: حتى نقطع الشك باليقين حسمنا أمرنا وقلنا لازم ننطلق إلى المريخ، وبدأت وكالات الفضاء بالتجهيز لرحلة بشرية لهناك. ومن أبرز الخطط هي خطة ناسا وشركة سبيس أكس. لكن يبقى سؤال مهم موجود، هل سيتمكن البشر من العيش لمدة طويلة هناك؟
1: متوسط درجة الحرارة على المريخ توصل لحوالي 60 درجة تحت الصفر، وغلاف الجوي رقيق جدا يعادل 1% من الغلاف الجوي للأرض، يعني لا يوفر لنا الحماية الكافية من الأشعة الكونية والشمسية. هذا غير أنه يتكون من 95% من ثاني أكسيد الكربون، وطبعا بالإضافة إلى أن جاذبيته تعادل 38% من جاذبية الأرض، وهذا الشيء يسبب تحديات لتنقل البشر على سطحه، ويسبب تلف بخلايانا ومشاكل في عظامنا وعضلاتنا.
2: وبعد الوصول للمريخ لازم نفكر بتجهيز أماكن إقامة تحمينا من مخاطر جوه، والمستوطنات المناسبة للعيش على الكوكب لازم تمتلك اكتفاء ذاتي مع المقدرة على دعم الحياة لفترات طويلة دون أي إمدادات من الأرض.
1: لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في هذا الاتجاه، لكن ناسا قد اختارت بالفعل 6 شركات أمريكية للمساعدة في تطوير نماذج كاملة الحجم لهذه المستوطنات. محطة الفضاء الدولية أعطتنا معرفة كبيرة عن الشيء المطلوب في موطن فضائي. بنحتاج مثلا إلى أشياء مثل أنظمة التحكم البيئي، نظم دعم الحياة، أنظمة الطاقة، منافذ الإرساء للسفن الفضائية، ومحافظ هواء حتى يتمكن الطاقم من السير في الفضاء لإصلاح أشياء قد تعطلت أو لإضافة تعديلات وقدرات جديدة.
2: الهدف الأول للاستيطان هو تعلم كيفية العيش على الكوكب، فالبقاء على قيد الحياة هو أكبر أولوية. بعد تعلم أساسيات الحياة بيكون هناك عالم من الأشياء لاستكشافها، كأمكانية الزراعة، كيفية استخدام المياه من قطبي المريخ المتجمدين، وأكثر من ذلك بكثير.
1: الغلاف الجوي الرقيق للكوكب الأحمر وأشعة الشمس المنخفضة سيصعبان على أي شيء أن ينمو. هناك عدد كبير من الاقتراحات للتعامل مع هذا التحدي الكبير، منها استخدام أوراق اصطناعية مصنوعة من السيليكون تقدر تمتص بعض الأشعة وتحولها إلى طاقة كافية لبدء التفاعلات الكيميائية اللازمة لصنع المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية الزراعية. وبالرغم من أن تربة المريخ تحتوي على المعادن، إلا أنها خالية من أي مواد عضوية بيولوجية اللي تحتاجها النباتات للنمو. وعلى الرغم من ذلك، وفي المستقبل البعيد بتحتاج التربة داخل البيوت الخضراء على المريخ لمعالجتها من السموم، بينما بنحتاج لتسخير المياه الموجودة في قطبي المريخ المتجمدين أو تحت سطحه لدعم الأنشطة الزراعية المكثفة.
2: اليوم البشرية تجري هذه الاختبارات لأن هناك تحديات متشابهة بين الأرض والمريخ. أهم 3 تحديات هم أمن المياه والغذاء والطاقة. العلماء على الأرض يجرون محاكاة بأكثر من موقع، من بينهم مشروع هاي سيز في هاواي أو في القطب الجنوبي، وفي العالم العربي في مشروع لمحاكاة المريخ في سلطنة عمان، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العمل على بناء مدينة المريخ العلمية الأولى من نوعها في حديقة مشرف في دبي.
1: المشروع يتضمن مختبرات للغذاء والطاقة والمياه، ويتضمن إجراء اختبارات زراعية متنوعة تلبي احتياجات الدولة المستقبلية في أمن الغذاء، بالإضافة إلى متحف عالمي يعرض أبرز إنجازات البشرية والوطن العربي في مجال الفضاء. جدران المتحف بيتم طباعتها بالتقنية الثلاثية الأبعاد باستخدام رمال من صحراء الإمارات. هذه التقنية المطلوبة لمتابعة النتائج العلمية والاستفادة منها لاحقا في مجال رحلات استكشاف الفضاء.
2: مع التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا يكتسب العلماء رؤى قيمة عن إمكانية الحياة في هذا الكون، بالإضافة لوجود كوكب المريخ اللي يشكل حالة فريدة من نوعها لدراسة الحياة على كواكب أخرى. نحن نترقب بحماس كيف بتتقدم الأمور في السنوات المقبلة، وخاصة في موضوع المريخ اللي كان مصدر للإلهام لخيال البشر عبر التاريخ.

المدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: ماما أحبك
2: الصدق؟
1: ها، أنا حبيتك على طول.
2: سألتك بالله.
1: ماما أحبك وانتي تحبيني؟
2: لا،
1: بابا اللي يقول.
2: أكيد يمزح.
1: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصوليا والفول.
2: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا أحلى فول.
1: بقوليات الكابوس،
2: ألف البقوليات، بقوليات الكابوس. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
8: يا جو بيتس.
9: اسمعها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: سموه بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبتكم نشيدتنا نساء من النبوة في سيرة سيد الأنام مع حبيبي الغالي عثمان، لا تنسون
1: تشتركوا.

أذن ويتول لك من كل فج عميق، يا وجهة الخلق يا قبلة صلواتها، يا محور الكون يا البيت الحرام العتيق، تهوي إليك أفئدتها قبل خطواتها، تزاحم أنفاسها زفير ولا شهيق بذكارها وبتضرعها ودعواتها، تجيلك الناس بذنوب كثيرة وضيق وتودعك ما عليها إلا حراماتها.

0: 99.9 فاصلة 9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: لنا في البث المباشر في اليوتيوب وأيضا الفيسبوك والتيك توك. أما اليوم واجين بعنوان حلقة جديدة, وعنوان حلقتنا لهذا اليوم فعلا ممكن نكون نشيطين اليوم لكن مرهقين في الغد. فاليوم حابين نتكلم عن الكافيين وتأثيره في حياتنا. فممكن تكون أكواب القهوة, الشاي أو مشروبات الطاقة هذه متعودين عليها, يعني ما يكملش أيام نحن أو اليوم ما تكتملش إلا بأنه نشرب قلص شاهي, أو مثلا أنه لازم القهوة كمان نشربه, أو مشروبات الطاقة هذه على طول يعني متواجدة معانا ولازم أن احنا نشرب هذه الأشياء. فأصبحت فعلا رفيقة في ممكن رايح للشغل تأخذ معك يا شاهي يا قهوة يا مشروب طاقة للعمل, عشان كمان اللي حابب يسهر وحابب أنه مثلا ما ينامش بدري فتلاقيها ممكن ياخذ هذه الاشياء, بس يعني ما نعرف تاثيرها قد ايش ممكن تاثر علينا. يعني حتى اصبحت بالجلسات العائليه وكثير مثلا يعتقدوا انه الكافيين هو مفتاح النشاط والانجاز, لكن هل فكرنا يوم من الايام انه في الثمن اللي نحن يعني نشربه او بالكميه اللي نحن نشربه فبيدفع الثمن الجسم مقابل هذا النشاط المؤقت اللي فعلا وانه نحن نشوف ان احنا ما شاء الله من بعد ما نشرب هذه الحاجات نشيطين, وعاقب نحن انه هذا يعني مخلين احنا ان احنا بنكون نشيطين ونعمل انجاز, فمش عارفين على قد التأثير اللي ممكن يأثره, أو إنه هذا بل يعني أشوف إنه نحن متأكدين إنه هذا الـ يعني المشروبات والكافيين بشكل عام بيخلينا إحنا فعلًا لوقت مؤقت فقط. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو, السلام عليكم. ألو, ما أدري, استني ما أدري صوتي بيتسمع أو لا, لكن ألو. ألو يا حي وسهلا.
1: هيا علي صوتك شوية يا نيفين.
0: يلا تمام, بصيحة لك.
1: لأنه شوفي لي دعت حسنت اليوم.
0: الله الحمد لله.
1: ما شاء الله تحسنت, شكرا.
0: على أي تردد على أي تردد تحسن؟
1: أنا قد إيش
0: 89
1: أيوة
0: 89.1
1: أيوة 89.1 لو كمان
0: حسن ها في 91.3 بس تقريبا مش هنا البث. يوصل يعني.
1: لا ما شاء الله لأني أمس اختفت, لأنني أمس مشاركت معك وانصدم, ثم أنا جي أشوف البث المباشر طلعته متأخر وكان موجود ما كانش موجودة.
0: لا نحن أمس كنا موجودين بس أنتي على
1: التردد اللي عندي ما كانش قوي.
0: ها كم اللي كان ما كانش قوي أمس؟
1: اللي هو هذا اللي 8 ولا
0: 89.1
1: لكن الآن بعدين كلمت رشاد وضبط, الآن ما شاء الله يعني كانت أول قناتكم تجيلي بمكان معين, الآن ما شاء الله دوره بالبيت كله من اليوم الصبح ما شاء الله قوية.
0: كم
1: الآن؟ الله تثبت على كده.
0: كم التردد الآن اللي تسمعينه؟
1: اللي هي 89
0: أيوة
1: و 96 و 99 قرش
0: 91.3
1: أيوة هيدا الاثنين هادون يقول ترددات قوية عندي.
0: الحمد لله, أهم شيء يقول قوي عندك عشان تشاركنا هذا الموضوع.
1: أيوة أهم شيء تسمع هذا الصوت الحلو.
0: هنبدأ لك والله حبيب. أنت الحلو.
1: وبالنسبة لموضوع اليوم
0: أيوة
1: صراحة هذا بقى يعني دخل مش عارفة كيف, يعني أنا شبيني من الناس لو شربت قلص في اليوم كفايتي الصباح
0: ما شاء الله. أيوة
1: وعادني لو أصوم مشربوش أكره رمضان كلنا مشربوش.
0: أيوة أفضل
1: أيوة أنا مشربوش صراحة محافظة على نفسي كثير, لأن ما أحبوش أنا برمضان خالص. أي وقت أنا أصوم ما أحبش الشاي, لكن هنا بالمقابل معي بنتي تشرب يعني فين ديك القهوة المقطرة اللي مرة
0: ما شاء الله.
1: عرفتيها؟
0: أيوة عرفتها.
1: مدري يسمونها إيش؟ لا هي تنفع مسكينة كانت المراجعة.
0: أيوة
1: تشرب كمية لكن يأثر على الدماغ, يأثر على البشرة, يأثر على حاجات كثيرة, نفسها تستد من الأكل.
0: صح أيوة
1: والله أنني أكلمها كذا وكذا, بس كانت مضغوطة بالفترة هذه بدون امتحانات ربي وفقها
0: عشان يصحصح وكذا أنه تحس.
1: أيوة نعم عشان تسار. والله يا بناتي كنا نراجع ونسار ونرقد عادي.
0: والله أنا كان قلاصات شاهي قدامي قلص يروح قلص يجي.
1: الله يعينكم والله. هجت تقول لي أمس أطعميها إيش أطعم صبر مبلور, قلت لها صبر ده. قالت لا ده تمام يعدل المزاج, فأني منصحش فيه لأنه هذا
0: متعب الجسم. متعب.
1: بتجيب البشرة وبتجيب المعدة وبتجيب التركيز بتجيب هذا بعدين. الآن عادة صغيرة 21 سنة والله إنه بعدين الله يبعد الشر عنه. هذه الأعراض كلها بعدين بتجي عليها.
0: والله الصراحة الله يعين. يعني نحن ممكن نحن نشوف الحاجة الثانية يعني إنه تخلينا نحن نصحى وكذا. أصلا بيني وبينك
1: خلاص هيأتوا نفوسكم على هذا الشيء.
0: بس بيني وبينك
1: ولا النوم بدري والصحيان بدري والصلاة وإنك بتصحي ولا في بك شيء، لكن أنت بركزوا إنه هذا هو اللي صحينا.
0: لا لا ما لوش دخل، نحن أول ما نشوف مراجعة يقول نحن نوم.
1: أيوة. وأنا أشوف كمان البنات اللي دبة ورا دبة، في ناس تعصبوا.
0: أيوة.
1: الدباب هذا الشيء عندهم واصل
0: ما شاء الله عليهم.
1: واحد ما راحوا ما شاء الله على بلادنا بالحمام، كل واحد ما ثقلوا الشاي
0: ضروري المزاج يتعدل.
1: لا والله يا بنتي يتعدل المزاج بحاجات كثيرة. عموما هذا هو يعني كل إنسان وطبعه وهوايته بدي الحاجات.
0: صحيح.
1: يعني من الناس اللي مقلة جدا بالشرب، يعني لو شربت الصبح بدري عادي ممكن أكمل اليومي عادي، إلا لو خرجت أزور حد مدلي كده قل الصغير عادي، لكن ما بيشغلني ما بدور له شغله ثاني يوم الصبح. بس
0: احسن والله احسن.
1: لا لا الحمد لله، علشان كده احنا احسن منكم عايشين. بتوصلوا ان انا قد كنت مكسرين.
0: خلاص مكسرين.
1: السهر من جهه والقهوه من جهه والاكلات هذه ايش تكوي هذه اللي ايش يقولوا سريعه
0: ايوه
1: هذه كله. الله الله يعينكم وربنا يعطينا احنا العمر ونجلس نشوفكم انتم كبار عشان نقص عائلكم.
0: امين.
1: تحياتي لك للمستمعين.
0: شكرا لك وتحياتنا كمان لك ولاتصالك الجميل. طبعا فعلا زي ما قالت خاله ام حمزه انه نحن يعني او بعض اشخاص وبنات واولاد ممكن يستخدمون انه تسهرهم عشان مراجعه، واحيانا عشان نحن خلاص والفين وتعديل مزاج وخلونا نستقبل هذا الاتصال.
2: ألو
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، سعد مساك نيفين.
0: يسعد مساك يا حيو سهلة، كيفك؟
2: مساء الحمد لله حبيبي، مساء الخير للجميع، مساء السعادة
0: يا مساء،
2: وتحية لكل لك نيفين ولكل مستمعينا.
0: تحياتنا كمان لك ولاتصالك اللي دائما نسمعه.
2: أتمنى فتحي قدر يميز الآن بين صوتي وصوت أم حمزة.
0: ها فتحي فتحي لا فتحي دمك. لا لا بس دام اتصالك واتصاله مع بعض ف
2: انت تقولي استدمنه يقول لك ام حمزه مصمم يعني. تحيه له ولكل المتواصلين معك والاسره الجميله اللي نحن نتواصل فيها بالظهر مع بعض ونعطي حاجات ظريفه، نعطي بعض اشياء من حياتنا بصراحه. لما سمعت ام حمزه كذا نروح معاها مع اسرتها مع فتحي مع استاذ محمد خلا ام احمد، صراحه الكل لهم تحيه وحياتهم يعني اللي هي يعطونا من بعض أشياء من يومياتهم الممتازة. وأنت كمان يعني
0: أنا في ذلك والله العظيم، هذا كلام الصراحة يخلينا إحنا دائما ننبسط إنه نجتمع بهذا الوقت مع بعض كل واحد بقصته.
2: أكيد أكيد. وبالنسبة لموضوع اليوم هو أتكلموا عن شرب القهوة ولا
0: أيوة عن مشروبة الطاقة القهوة الشاي الكافيين بشكل عام.
2: أكيد. وبالذات الآن ما عادت زي زمان يعني فين، يمكن زمان جدتي وجدتك والجدود كانوا يشربون بطريقة يعني زي نقول طريقة مرتبة. يعني حتى أنا كنت أسمع جدتي تقول مثلا القشور هذه لأنها خفيفة بنشربها في المساء، ذاك الثاني الأسود ذاك ممكن نشرب الصباح لأنه ثقيل بيشربوا الصباح فقط لها يعني طقوس معينة. لكن الآن مع الأسف بتلاقيهم الساعة 1-12 بالليل.
0: صحيح.
2: ممكن يشرب الكوفي، ممكن يشرب عاد الشرب كمان ليت أب ومش عارف إيش من هذه مشروبات الطاقة. ولجنبها الشيء هذا يمكن مش لأنه مزاج، لكن أحس أنه الطقس من طقوس
0: خلاص يعني تعودنا عليها يعني أنه لازم.
2: أكيد أكيد. أنا شفت مثلا أولادي بنات أخواني وهكذا اللي هم الطلعة الجديدة هذونا يعني مرة كذا متمسكين بهذه الطقوس ويشعرون أنها نوع حتى مش لمجرد أنه مزاج، ممكن تصوير.
0: صحيح. مش التصوير. نحن من محبين هذه الأشياء.
2: أنا عندي الآن في البيت مثل الركن اللي حاطة الركن الكوفي يسموه هذا اللي يجيب مثلاً
0: أهم ركن بالحياة.
2: شفت كيف؟ بس أنا بالأمانة محبين القهوة اللي هي مثلاً بالصباح في رمضان أشربها مع الفطور، يعني أوقات معينة مش لديك الدرجة أنني ممكن ما رتبش نفسي زي أولادنا وزيكم الآن شباب الألفينيات هذونا. لا يعني مثلاً بشرب كاسة للمزاج، وعادني ما أحبش القهوة اللي بتكون مثلاً التركي، هذه القهوات اللي بتكون ثقيلة جداً.
0: أيوة القهوة العادية حقكم ديك الوصيفة.
2: ممكن إحنا شوفين لنا كمان عادة في ردفان كذا اكتسبناها من أجدادنا نشربها مع الحليب.
0: مع الحليب.
2: أيوة مع حليب.
0: أما لأن إحنا زي مع الحليب بس طورناها شوية.
2: لا أكثر الشباب أشوفهم يشربوها اللي السادة التركي.
0: أيوة في بعض.
2: وهذا الآن تعلموا مع الحلا.
0: أيوة.
2: مدري إيش.
0: أيوة.
2: كيف؟
0: أو كمان شوكولاتة أو كذا مع سكريم مع. يعني أيوة. تفوقنا يعني.
2: بكل أنواعها لاتيه شاتيه ماتيه ما أدري إيش مجرد ما أدخل أني مكان الكافية أشلة مثلا قهوة ولا شيء بتلاقي يجيب لك كثرة أنواع يمزقوا فيها أشياء. بس أحس يعني بين للأمانة حلاوة القهوة هي قهوة يعني سادة كذا صراحة.
0: صحيح
2: والله ممكن
0: فعلا.
2: يعني الحليب يخفف عليها كذا شوية. بعضهم عاد الآن يعملوا عليها مكسرات يدخلوا عليها السمسم تحس إنه زيفة لا قيمة ولا فائدة. وأكيد يعني كل شيء يزداد عن حد ينقلب ضد. أتمنى الشباب إنه ما يكتروش فيها وخاصة لما تكون عندك برضو أمراض يعني بين هذه القهوة كثرتها برضو خاصة أمراض القلب الضغط وهذه الأمور حتى لو أنت شاب يعني.
0: أيوة.
2: منه انتبه لصحته وكل شيء بنظام وترتيب يكون أفضل.
0: أيوة صح فعلا لازم عشان ما يجيش السن نحن خلاص. أيوة.
2: وأخيرا يا نيفين كمان حابة أعطي نصيحة لأنه مش نيفين زي علي ولا علي زي سعيد ولا محمد زي سناء.
0: أيوة.
2: كلهم كل واحد جسمه يختلف عن الثاني فما تجيش تقولي إنه مثلا نيفين شربت ما تأثرت يمكن أنت جسمك ما يستقبل هذه المنبهات وتتعب أكثر.
0: صحيح فعلا يعني مش كلنا زي بعض.
2: أيوة فما تجيش نحن نقلد بعض وكل الشباب لازم عشان صورتي عشان عملتي ركن قهوة عشان أنت شربتي بالكافية بشرب أربعة زيك. لا كل واحد يحاسب على نفسه ويعرف إيش يشرب وإيش يأكل.
0: أيوة
2: الله يعطيكم العافية. تسلمي حبيبتي وتحياتي للكل.
0: تحياتنا لك وتحياتنا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. وخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
3: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل. يا حيو سهلة.
3: يا ميت أهلين وسهلين.
0: يا مرحبتين.
3: وكمان يا مرحبتين.
0: أيوة.
3: تحية لإلك.
0: تحية كمان لوجودك ولكلامك اللي بنسمعه الآن.
3: تحية للطاقم.
0: أيوة.
3: يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية للمشتركين. يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين.
3: تحية للأشخاص اللي تكلموا قبلي أم حمزة والأستاذ منى ويبعث لهم الصحة والمصاري. تحية لفتحي ويبعث له الصحة والمصاري وجميع المشتركين.
0: طب دحين أنت تدعي
3: أنا معك. أذين إحنا بالكيف حقنا.
0: لازم تخففونا شوية أصلا.
3: إيش نخفف أنا مدمن.
0: والله لازم يعني يوميا
3: مدمن شاي من صبح ربي اسقع
0: ما شاء الله.
3: والله اسقع من صبح ربي أول الأحمر وبعدين الأبيض وهات لك علم جمهوري
0: ما شاء الله. يعني أكثر من كوب.
3: أيوة إيش كوب أنت
0: يعني
3: أكثر هذا فوق نص العين. أنا مثل اللي فوق العين كامل.
0: لا ما شاء الله بارك الرحمن. بلا بتتعب كذا.
3: اسمعي وبعدين جلست فترة على هذا سنين.
0: أيوة.
3: لما قبل سنة وشوية مرات رحت عند الدكتور.
0: أيوة.
3: من ضمن الأسئلة سألنا على الشاهي.
0: الله.
3: وعينك ما تشوف إلا النور. مسك على رأسه وقال لي فين رايح أنت فين رايح. أقول له دكتور ما أنا تعودت على ده قال أبدا.
0: ما شاء الله عامل أحمر وأبيض إيش عاد باقي.
3: ما أسمح لك خلي نهائيا.
0: أيوة.
3: بعد تشرب أقصى وقت معك الساعة 4 العصر آخر حاجة ووقف نهائي.
0: 4 العصر. أربع العصر.
3: أيوة.
0: والله في بخير.
3: قلت لهم أنا بشرب دبتين من الصبح. قال لي لا الصباح حوالي قلص وأشرني كذا إشارة يا ساتر نقمتين القلص. يا حبيب الشعب أنا وأنا في أخي صعب. بقول بنقص قلي. قال لي أبدا أبدا أبدا حالتك ما تسمع.
0: ما شاء الله.
3: أنا بيني وبينك خالص بعدين.
0: شوف ضروري المخالفة هذه. شوف ما شاء الله بارك الرحمن عادوا في بخيري. هو قال لك يعني خلاص لما عصر. أنا بقول لك لو دكتورة مكانه بقول لك خلاص لا تشرب نهائيا.
3: لا مش حاجة نهائيا ايش معانه معيك بعين ايش معانه معيك. الصبح انا خلاص الصباح.
0: أيوه؟
3: يعني الساعة بيجي 7:30 تمام.
0: ايوه
3: تمام. عجلت هذا حق بعد صلاة الفجر كنت اسوق مع مقصقص بطلته. قال لي مقصقص دهون
0: كمان المقصقص. لا كل شيء اللي المقصقص.
3: انا شفتي كيف انا كيف فين عاد فين نروح المقصقص ممنوع. بقول لك كاكل قريبات. ايوه قلت له تمام من الصبح بحصلهم مفتوحين ذون يبيعوا. وبعدين قال لي الظهر ممكن.
0: ايوه
3: وبعدين اقصى حاجه العصر حوله كله الى 3 قلاصات نهائيا.
0: حلو.
3: ممنوع. بس بيني وبينك بس لا يسمع عشان الدكتور ما يسمعني اسفق 6
0: يعني ما فيش فايده.
3: تخيلوا بالك مالك انت انا شرب قليب دبه اليوم كامل
0: ما شاء الله بارك الرحمن. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله.
3: ستة جاب القاسم هذا وطحس كذا قلص قلص. طبعا المزاج يعني يكون كذا معكنان. أسفخ واحد شاي أنا شربه ليمون، أنا أسفخ واحد شاي بلبن أبو هيل أبو هيل.
0: ما شاء الله تهدر على الشاي بكل شغف.
3: يوازن الأمور يوازن. ما نشوفي نحن قد اعتدنا عليه.
0: أيوة صح.
3: وما حصلت حاجة أمورنا بخير الحمد لله. سنين على ذا الحال دحين بالله عليك بيجي ردة الفعل. رحتوا درستوا لنا كلمتين جبتوا لنا خبارة. نحن لنا سنين عليه تعودنا.
0: حلوة حلوة
3: حتى تكسامنا عليه.
0: حلوة دي جبتوا لنا احنا خبارة.
3: وبعدين ايش معانا معيك الحلقة اللي كتبتيها انت والكهرباء طافي.
0: الله اليوم في اليوم في كهرباء طافي. الكهرباء طافي والسراج مش موجود وال... وما في الشاي كمان كان.
3: الله يوفقك يا نيفين.
0: امين يا رب.
3: في عملك ان شاء الله في حياتك
0: ان شاء الله يا رب.
3: حياتي لك ان شاء الله.
0: تحياتنا كمان لك ولكلامك الجميل.
3: خبار الزربيان لا تاكله ايش معانا معك؟
0: لا لا كل شيء الا الزربيان. ها
3: ما انا طيب شفيك كيف هذه معنا انت. يلا تحياتي لك.
0: تحياتنا لك كمان ولمشاركتك الجميله استاذ احمد. خلونا نستقبل هذا الاتصال. الو السلام عليكم. امالي الو
4: الو
0: الو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا. الحمد لله بخير. من معانا؟
4: معك رياض مكرم عنتر.
0: من؟
4: رياض مكرم عنتر.
0: رياض
4: أيوة.
0: يا حي وسهلا رياض. كيفك يا رياض؟
4: الله يسلمك عافيك.
0: آمين يا رب. آمين.
4: أنا بذلك يا بنتي الله أعطيك العافية.
0: آمين آمين يا رب. سامع الموضوع اليوم؟
4: بقول لك على فكرة هذه ستين يوم بدون شاهي عدمي
0: أنين؟
4: أي واحد.
0: لا لا لازم الشاهي
4: بدون شاهي عدمي بالله عليك ما يستويش.
0: لازم ما يستويش أبدا.
4: لازم فوق راسنا لا على الشاهي.
0: على فكرة الشاهي متعب لكن الشاهي متعب هو صحيح يعدل المزاج يحط نحن بأشياء لازم نحن يعني نكون فيها.
4: يعني هذا حقنا لازم نشربه من الصبح.
0: لازم
4: نشرب الشاهي بالعدني الحلو.
0: أيوه؟
4: مع الحليب.
0: ايوه
4: بس ايوه بس بس ما كتبت زي اللبناني. لا لا لا لا لا قبل الدبان اللي كان مفتجعك
0: اللبناني دبة ما شاء الله. هذا اذا ما هذا اذا ما كذبش علينا يعني وطلع اكثر.
4: ايوه ايوه ايوه لكن لما اروح عدني انا لما المول يقول اشتري اسمه ده
0: ايش
4: اسمه الكوفي لاتي.
0: ها والله لاتي كمان
4: ايش كوفي لاتي. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية بنتي. الله يسلمك ان شاء الله ويحفظك.
0: امين امين يا رب.
4: مواضيعك طيبة وراقية ما شاء الله تبارك الله.
0: أهم شيء تعجبك وإن شاء الله دائما يعني تضل تعجبك هذه المواضيع.
4: الله يسلم عليك بنتي. مشكور لذاتك وألف خير.
0: شكرا شكرا لك. شكرا كمان لكلامك وشكرا كمان للدعوات الحلوة الجميلة واللي فعلا تخلي القلب والله وراشاته ومبسوط لأنه كل شيء فتجي تلاقيه كويس إنه حد يدعي لك حاجة حلوة والله. وعن اتصال.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا علي.
5: الله يحييك. كيفك نيفين أخبارك؟
0: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
5: الله الحمد لله تمام
0: إن شاء الله. دائما نشوفك كده يا علي
5: إن شاء الله.
0: علي سامع الموضوع اليوم صح؟
5: اليوم عن الكافي والهادي.
0: أيوه.
5: أبغى أشوف الشاي هذا لابد. أنا دمه في الشاي ما أقدر أني صراحة الشاي حاجة ثانية.
0: ما شاء الله.
5: شاي اليوم ساعة تنتهي ونص الظهر ولا بعد العصر هذا ضروري شاي.
0: إيش الأشياء اللي تشربها غير الشاي؟ تشرب مشروب طاقة؟ تشرب قهوة من هذه الأشياء ولا لا؟ ولا بس شاي؟
5: مش عارف والله مش عارف بس مشتعب والله شراب.
0: ما شاء الله.
5: في الشارع غير.
0: الله يستر. والله شكلنا احنا بنطلع بعدين مكسرين.
5: يعني صراحة إدمان إدمان شيء من إدمان الشارع.
0: أكيد أكيد دام طعمه حلو أكيد بيكون إدمان.
5: آه.
0: ها دام يعدل المزاج ويخليك نشيط تحس بالنشاط هذا. بس حاب أقول لك إنه نشاطك مؤقت.
5: أيوة لو مش كيف شيء أحس إنه أنا شيء ما أعرفني.
0: أيوة صح. صح في ناس حتى بعد الغداء مباشرة لازم شاهي ولا الرأس يصدع مباشرة.
5: طبعا هي بعد الغداء مباشرة. أيوة نعم.
0: أيوة صح. شكرا شكرا لك يا علي. شكرا كمان لكلامك ورأيك الجميل. شكرا. ففعلا يعني أنا مش عارفة والله وقف ضدكم من الشاي. مش عارفة أقول لكم إنه فعلا السهر والنشاط والإنجاز اللي إحنا نحسه بسبب الشاهي هذا أو بسبب القهوة بسبب المشروبات الطاقة إنه نشاط مؤقت. فمن كثر حبكم للشاهي أشوف الناس مسكوا الشاهي، فكثر ما أشوف إنه من كثر حبكم للشاهي وكذا مش عارفة أوقف ضدكم خالص. معنا اتصال.
6: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكني فينا.
0: يا حي وسهلا، يسعد مساك ويسعد لنا الصوت الجميل كمان.
6: حبيبة قلبي
0: أنا بدالك
6: تحياتي ليش ولكل الساعة والمستمعين اللي والمشتركين اللي قبلي واللي بعده الكل.
0: الله يسعدك يا رب، تحياتنا كمان لك ولاتصالك وصوتك الجميل كمان.
6: الله يحفظك. المهم بتلاحق قبل ما يجي فاصل الإعلاني أول شيء.
0: أيوة
6: تكلمني على موضوع الشاهي صح؟
0: أيوة
6: برغم أيوة. والله شوفي يا نيفين، أساسا الواحد يعني في الأول أخير على حسب يعني جسم على جسم يختلف، يعني في ناس لا غير تحب الشاهي، في ناس ما تحب الشاهي صح. لكن أنا بالنسبة لي شخصيا صعب إني أفارق الشاهي صراحة.
0: ما شاء الله.
6: يعني أصلاً يعني صراحة فقط ما هي أساسي حياتي شيء روتيني، يعني يعني أتشارب يعني بقى في الصباح والمساء، واللي يعني أكثر شيء عبوس تهي من الضر صراحة أفضل شيء في الحياة. لكن كل شيء فيه أساساً، لكن صحياً فيه مضر المعدة.
0: أيوة صح.
6: أيوة لكن يعني نحن يعني كمجتمع يمني صعب إن نفارق هذا الشيء، وخاصة عن المجتمع اللي إحنا المحيط فينا وهكذا، صعب جدا إن نفارق هذا الشيء، لأن هذا الشيء معتاد عليه
0: خلاص أول شيء متعودين عليه، وثانيا شايفين إنه إنه تعديل مزاج حتى لو بوسط الحمى.
6: أيوة بقولك على موقف يعني فين أنا مرة يعني خرج من مكان وما شربت شاهي ذاك اليوم.
0: أيوة.
6: كنت أخذ العظيم عشت أخذ يوم بحياتي، يعني كان المزاج عندي مش مريق نهائيا وناسي أني ما شربت شاي. كنت أتذكر إيش فيني، يعني كان الرأس يعني غير طبيعي عندي.
0: أيوة. إيش السبب؟
6: أيوة والله العظيم نسيت من كثر الدوخة اللي حاكمي، نسيت من إيش اللي صار معي، إيش اللي ما سويته. المهم ذكرت يعني ما شربت شاي، المهم بعدين صراحة خرجت وشربت شاي وتريق المزاج ورجعت يعني أنا مستوى أفضل. يعني أساساً يعني شاي أصبح يعني شيء روتيني في حياتنا وشيء أساسي أصبح.
0: هذا هو الشاي، هذا هو الشاي وهذا تأثيره.
6: ما بقول شيء صحياً يعني من أصحاب المعدة وما يعالج من الأمراض هكذا. لازم يضغط عليهم، يعني الواحد ما يكون يعني يحس في مرض هكذا لازم يخسر. أما صراحة ما بسمع لي الله يعينه. صدق. أنا لو متعوي لو متعوي لو مكانش من مكاني عيو كان بسرب ونعب الكل. ما شاء الله ما شاء الله، عشان أقوم في من الرعاة دي ما شاء الله الله يبارك.
0: الله ما شاء الله فعلا والله شكرا.
6: أنا بشرب صراحة ما شاء الله 3 أغلاص يعني 5 أغلاص كل يوم
0: ما شاء الله،
6: لكن بالبطرة لكن بالبطرة راحة كبيرة شوفه.
0: ما شاء الله الله يعطيك العافية يا رب.
7: قلبي الزلمة قولي لي غلمة ترى نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
1: وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: من التلفون بالنسبة للشاي.
2: أيوة
1: حلو.
2: أيوة اسمعك.
1: بالنسبة للموضوع للشاي متعامل شاي.
2: أيوة
1: أنا خذ بقى شخصين هو طلبي واحد بعد الغداء وقبل المغيل وبعد المغيل, لكن سأذكرك بحاجة جميلة في عدن.
2: أيوة
1: أنا شيء.
2: أيوة أيوة تفضل.
1: في مطعمين في عدن مشهوران.
2: أيوة
1: مطعم الشقيلة الشيخ عزمان بجانب شرطة الشيخ عزمان.
2: لازم عشان الشاي.
1: هذا من عام 54 من الجيل ثاني من بغم مولدي بسنة
2: ما شاء الله.
1: ومطعم آخر في شقيلة الشمال مطعم الشكران قلبه من أيام الجيل.
2: أيوة
1: هذا المطعمين مشهوران في عدن.
2: أيوة
1: مطعم في عدن هذا الشكران كان ينجحوا بالبومبا ما يغطى من البحر.
2: أيوة
1: مشهور.
2: أيوة
1: حتى أن أيام الجيل جرت في الحرب العالمية الثانية جاءت وكان الغلط الشاي بعانتين سموها عانتين لما تقولي 20 فلس الآن ها؟
2: أيوة.
1: أيام العانة يعني العلماء الهندية الشيرين والهالة فواحد راح يريد عانة واحدة يعني تقولي 5 فلس شاي فلس راحوا بعثوا المحكمة والجنجيز محكمة.
2: أيوة.
1: قال هذا يمودك مشان ما يتسع أسعار في إجماعه الناس ويزيد أسعار في كل حاجة والله راح محكمة علشان ليش عشان تحطوا الناس يسمعوا التجار ويطلبوا ما يدفعوا حاجة.
2: أيوة
1: طبعا. وفي مقهى اخر في الشيخ عزمان الشقله.
2: ايوه
1: هذا المليح حتى الشهداء حق طلع على الارض. هذا الشاي شقه شاي مره بلبن وله نوعين اثنين ابريقات.
2: أيوة.
1: ابريق شاي تخين مع لبن كثير واول ما يجي الواحد يقول له اعطيني نص شاي يسموه جيج
2: اللي هو
1: لبن كثير فيه زي ما اللبن الجامد. فيعطوه نص شاي ونص الاخر فوقه شاي تخين كذا يخرج زي ما اللبن لما يتجمد فيجيب سيسر كان خلاص معاه سيسر ضروري السيسر يجيب مع لغاية يخرج هذا اللبن اللي شوي جامد احمر ملبن داخل السيسر.
2: أيوة.
1: يجيب حتى خمير كله مع خمير او بعض حنا كله كذا بعد معلقة.
2: أيوة
1: ثم
2: أيوة.
1: يشربش النص شاي هذا مشهور قريب كان في الشيخ عزمان
2: والآن متواجد ولا لا؟
1: شاي يعني في لبن كثير هذا نوع من الأنواع مش كل ويقول في حاجة لبن زي اللبن المجمل أو زي ما الغنم ما تولد ويحب الغنائي ينقحوا الأطفال يعني يسموه جيكي فمع سيسر يخرج.
2: أيوة.
1: على جنب يأكله مع حبة خمال حاجة مشهورة ناس لازم يتواجدوا والباقي شاي يشربه عادي أو يجي شاي كامل لو مش في هذا الجامد شباب بلبن برضه لكن تلاقي ناس تهوت إلى الآن إعلان المطعم مشهور في فهذه ذكريات العدم ما تنتشرش هذه الأمور مع حبة خميرة.
2: أيوة
1: حتى تجمع الناس وتلاقي واحد ثاني صديق على مطعم الشجرة. ها
2: أيوة
1: شيء جميل ذكريات جميلة تجمع الناس تضحك تتفرج على الشجرة
2: صحيح
1: حتى الآن مكان المطعم هذا
2: صحيح كل حاجة فيها.
1: السلام عليكم وهذه ذكريات جميلة نذكرها.
2: أيوة
1: شكرا شكرا
2: شكرا لك شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. ففعلا يعني ممكن تكون الذكريات كويسة وحلوة مع الشاهي وخلاص يعني في انه يعني حاجة أساسية وحاجة مهمة يعني مش مركزين على الأضرار دام هم فعلا تعودوا على هذا الشيء وإن شاء الله ولا يصيب أي حد منكم ضرر بحكم أنه ما شاء الله متعلقين جدا بالشاهي. فحاب أقول لكم كمان الأرقام اللي حابين ليتواصلوا معانا 724-689-39 وأيضا عندنا على الرقم الأرضي 02-85-18-88 هذه أرقام التواصل لكل اللي حابب يشارك معنا ويتصل معنا عشان يعلق على المواضيع اللي نحطها يوميا. فزي ما تكلمنا أو زي ما قلنا أو أغلب الاتصالات اللي كانت فعلا ما تخليكش إنه تتكلم عن الأضرار وإنما خلاص تحاول إنك تسكت بما إنه خلاص حابين الوضع وعاقبهم يعني. ففعلا دائما زي ما قالت أم حمزة إنه بنتها عشان مراجعة وكذا مسكينة تتعب فتشرب مثلا قهوة عشان تركز. فهنا السؤال يجي هل الكافيين فعلا

0: صدق انه يساعد احنا على التركيز، ام انه مثلا تلاقيه انه فعلا عدو ممكن يعني عدو اجسادنا او عدو يتسلل الى اجسادنا بهدوء حتى نصبح غير قادرين على الاستغناء عنه. ففعلا انه تاثير الكافيين على الصحه، على النوم، على المزاج، كمان على الانتاجيه، مثلا بين الايجابيات والمخاطر، مثلا في اشياء كثيره، وخاصة إنه في ناس زي ما قالوا إنه جسم عن جسم يختلف وشخص عن شخص يختلف. في أشخاص أول ما تشرب هذا أو هذه الكافيين من مشروبات الطاقة، من القهوة، من الشاهي، فجسمه ما يتقبلش هذه الأشياء. عن اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، للأسف انقطع اتصال، لكن انقطع الاتصال، لكن دائما نقول حابين ان احنا نسمع اصواتكم من جديد مهما انقطع الاتصال، فعاودوا او نحاولوا من جديد. فزي ما قلنا انه في تأثير على المزاج، في تأثير على النوم، في تأثير على الصحة. مثلا اني كنيفين، مثلا لما يعني اي حد يسألني تشي شاهي او مثلا انه بتشربي قهوه او اي حاجه، حتى مثلا مشروب طاقه، ممكن اقول مشروب طاقه مش عارفه كيف تاثيره او اي نسبه تاثيره، هل كبيره ام يعني اقل من القهوه والشاهي او اكبر. لكن مثلا كشاهي، كقهوه، ككوفي، زي اللي نحن نسويهم يعني. فاي حد يجي يسالني مثلا اسوي لك معي او تشتي او شيء، فتك الساعة قل مثلا لا، خليها بوقت، مثلا خليها خميس. ليش؟ عشان انه بيكون في معي اجازة الجمعة وبقدر اقوم، وبنفس الوقت بقدر انام يعني. فدائما يعني احط مثلا هذه الاشياء انه خليها بعد، لو انتكم معي اجازة اقدر انه اصحى براحتي لما يكون معي حاجة فلانية. فالتأثير فعلا يعني أي حد من هذه الأشخاص اللي فعلا تشربه، فبتركز إنه تأثيره قوي كمان على المعدة، والشاهي كمان يأثر أو الكوفي يأثر على المعدة، أو ممكن يتعبك يعني. في أشخاص تتأثر بسببه وتنقلب معدته وتتكركب. كمان فعلا في أشخاص تمر يعني، أو في أشخاص كده ناس الله يستر عليهم يكتروا مثلا بشرب الكوفي، بشرب الشاهي، بهذه الأشياء، أو بشرب القهوة، فتجي تلاقيهم فعلا تعبوا يعني. حتى أنا مريت بهذا الموقف، إنه في مرة من المرات فعلا كثرت بشرب قهوة، وكانت مرة كانت قوية، حتى إنه القهوة زي ما قالت أم حمزة كانت صبر. ففعلا أنا كثرت فيها، فكانت ممكن أكثر من كوبين شربت، فلقيت نفسي فعلا بتعب، بإنه جسمي تلقائي تعب، وكنت حاسة إنه خلاص أني بهذاك الوقت وتحديدا بسبب القهوة أني جالسة أودع والله. حسيت بهذا الشيء. فمرت علي فترة إنه مش قادرة لا أشربه ولا حتى أشم ريحته، فعلاً من أشم ريحته من بعيد أحس بكركبة يعني، أحس بتعب تلقائي. فدائما إنه حاب أقول لكم إنه صحيح ممكن إن إحنا نكون مدمنين على، لكن تأثيره مش كويس أبدا علينا. خلونا نشوف حنين ونسمع حنين إيش ممكن تقول. ألو يا حنين، حنين تسمعيني؟
1: لا.
0: يا حيو سهلة، كيفك يا حنين؟ حنين صوتك يقطوع، انقطع اتصال حنين، لكن حنين أكيد عندها كمان حاجة تقوله، فحابين نسمع كمان صوت حنين، صوت كل المتصلين البقية، حابين نسمع مشاركتكم. فأقل الكافيين مادة منبهة طبيعي، إن توجد بالقهوة، بالشاي، بالشوكولاتة، بالمشروبات الطاقة، المشروبات اللي هي كمان المشروبات الغازية، كمان مش مقتصرتش على هذه الأشياء، وإنما كمان ممكن تكون ببعض الأدوية المسكنة، وهذه فعلا تفعل على تنشيط الجهاز العصبي مؤقتا، اللي هو يخلينا احنا نحس ان احنا نشيطين، نحس بإنجاز، انه ممكن يعدل نحن المود. فمما يمنح الإنسان فعلا شعور باليقظة والنشاط وال... يعني ممكن تسوي أي حاجة بذاك الوقت. فلكن المشكلة ليست في الكافيين نفسه بل فعلا في الإفراط في استهلاكه. نحن فعلا ممكن في أشخاص تشربوا بشكل كبير جدا، وهذا الشيء حاب أقول لكم وأعترف أنه أنا بديت أستخدمه كنت وبإفراط، وهذا الشيء ما وقع إلا على رأسي، وفعلا أنا أنضريت من هذا الشيء. لكن دائما يعني بما أنه أنا أنضريت فحاب أقول دائما للأشخاص اللي هي الآن بالكافين بالكافين وبشكل كبير جدا تستخدمه، حاب أقول أنه خففي من هذا الشيء لأنه فعلا ما بيفيدش أي حاجة. ممكن كمان الأضرار تكون كبيرة جدا، ممكن نوصل لعمر معين فنلاقي أنفسنا إحنا نلاقي أنفسنا زي ما قلت إنه ما عاد نحنا زي قبل أو ما عاد الصحة زي قبل. فدائما لازم نحنا كمان ننتبه على أنفسنا، وإحنا شايفين ما شاء الله كيف الطب والمستشفيات عندنا وكيف ممكن إنه يعني الواحد يعاني عشان يدخل لهذه المستشفى. فدائما انتبهوا لنفوسكم، دائما حسنوا من كمان من انتباهكم لنفوسكم. ف دائما فأقول للكل إنه مثلا في أشخاص ممكن إنه تستخدمه بشكل كبير جدا بشكل كبير، فممكن مثلا زي ما قالت إنه طالبة جامعية مثلا تستعد عشان الاختبارات فتلاقيها إنه بتشربه مثلا بالبداية بتشرب كوب قهوة، لكن بعدين بيرجع 2-3 وبعده خلاص بتبدأ على يعني على كل امتحانات على كل اختبارات على كل شغلة معاها أو حتى تجهيز حاجة بسيطة إنه خلاص هذا بيعدلي مزاجي وهذا بيخليني أنجز حاجة فلانية. كمان بتعتمد على مشروبات الطاقة بعد كذا، فهي ممكن أو الأشخاص ممكن يظنوا إنه خلاص أني أصبحت أكثر تركيز مع وأني أشرب هذه الأشياء، لكن المفاجأة فعلا زي ما نقول دائما بتعاني من الإرهاق، بتعاني من سرعة ضربات القلب أيضا، هذا يحصل دائما مع الشاهي مع القهوة دائما، القلق كمان شوية بتبدأي بتكوني نشيطة لوقت معين فجأة بتلاقي إنه خلاص عندك التركيز معدوش زي أول، بتلاقي إنه فعلا ضعف التركيز عندك، نسيان المعلومات أحيانا فعلا لما نكون على هذه الأشياء نلاقي أنفسنا إحنا إنه مثلا كإنسان أو كطالبة راجعت وحطت يعني كل شيء يعني بدماغه وهي فاهمة هذا الشيء، ففجأة تحس إنه أني ناسي المعلومة أني، ففعلا نسيان المعلومات أحيانا بسبب هذه الأشياء. ففي أشخاص بتلاقيها لما تجي تزور الطبيب ويعني بتلاقي إنه فعلا هذا الطبيب يقول خلاص يعني لا فين، زي ما قال أحمد اللبناني لا فين، يعني أكيد خلاص بيصبح الجسم مرهق بسبب الإفراط في الكافيين وكمان قلة النوم اللي يسببه، فنحن شايفين إن إحنا نسهر بسبب هذا الشيء وإنه ممكن يفيدنا. ففي أشياء زي ما قلنا إنه كثيرة ممكن تضرنا ونحن لازم نلفت له بشكل إنه يعني ما نطنشيش، ولازم إن إحنا نلفت له على أساس إنه نحن نكون قادرين إن إحنا ننتبه لنفسنا ولصحتنا. ففي دراسات وإحصائيات تشير كمان العديد من الدراسات الطبية أن الكافيين قد يحسن الانتباه ويحسن التركيز، لكن لما أنت ممكن تأخذ هذا الشيء أو تشرب هذا الشيء بأنه باعتدال يعني وبميزانية يعني أنه توازن يعني ما بين أنه لازم أشرب وما بين أنه لا فعلا هذا مضر قدو أو أننا أفرط بأننا أشرب هذه الأشياء. فكمان الجرعات العالية قد تسبب القلق والتوتر وكمان العصبية، فعلا بتلاقي خاصة الأشخاص اللي تتأثر من هذا الشيء، وممكن في أشخاص تحب الشاهي لكن تتأثر زي ما قلنا أو القهوة أو الأشياء المهم اللي فيها كافيين. ف فتجيب تلاقيها جسمي يتأثر، تتأثر من هذه الأشياء أو يتأثروا من هذه الأشياء، فممكن تمر بعصبية بسبب التأثر اللي تمر فيه. فالإفراط في الكافيين أيضا يؤثر على جودة النوم، حتى لو شعر مثلا الشخص هذا أنه نام لساعات كثيرة أو لساعات كافية، فأنت نايم وتحس أنك فعلا بتقوم وأنت مرهق، أو إحساس يعني بأنه أنت مش نايم كويس أو ما نمتش بشكل طبيعي. فالاعتماد اليومي على كميات كبيرة فعلا قد يؤدي إلى يعني أعراض انسحاب مثل الصداع، الإرهاق مثلا عند التوقف المفاجئ كمان. خلونا نستقبل اتصال حنين ونشوف حنين إيش بتقول.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا يا حنين.
2: حيا بك، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: الحمد لله بخير يعني.
0: إن شاء الله دائما يا حنين نشوفك بخير وبصحة وعافية. حنين سامع الموضوع اليوم صح؟
2: لا والله.
0: اليوم نتكلم عن الشاهي. أنت لما تشربي شاهي حنين أولا؟
2: يعني إذا نشرب شاهي
0: يطرح
2: رأسي.
0: معناته مش مسموح لك شرب الشاهي. مش مسموح لك شرب الشاهي.
2: أفضل عندي الشاهي.
0: والله
2: والله أفضل من الشاهي كله.
0: طيب خلاص، الشاهي اللي أنت تشربيه يا حنين يخليك تسهري صح؟ يخليك تسهري يعني؟
2: لا يعني يعني لا يعني ولا يعني صديقاتي يعني لما يقولون إنه مشرب شاي يعني ما يجي لهم شنو؟
0: أيوة.
2: لا بس أنا يجي لهم.
0: ما شاء الله.
2: الله.
0: حلوة، مش إنك تنام يا حنين.
2: شكرا لك وتحياتي لك جميع المسلمين ومشاركين.
0: تحياتنا لك يا حنين كمان، وتحياتنا لمشاركتك الجميلة وللشاي اللي تشربيه ويجيب لك نوم. والله في أشخاص فعلا يعني ممكن إنه يعني تلاقي بيشربوا الشاي، بيشربوا القهوة، بيشربوا أي حاجة ما شاء الله ممكن تخلي الواحد يصحى، يعني الشخص الآخر ممكن مئات ملي غرام من الكافيين يوميا، من الكافيين يوميا، مع اختلاف كمان التحمل من شخص لآخر، وهذا قلناه من قبل إنه دائما في اختلاف. يعني أنا بطريقة تقبلي لهذه الأشياء أو طريقة تقبل الجسم لهذه الأشياء عكس تقبل طريقة الشخص الآخر للأشياء هذه، فتلاقي زي ما قلنا إنه أشخاص تتعب بشكل كبير جدا. خلونا نشوف هذه التعليقات إيش تقول. في تعليق يقول أنا ما أبدأ يومي إلا بالقهوة، لكن إذا تأخرت عنها يجيني صداع. ففعلا فعلا يعني واصلين لهذه الدرجة إنه لو ما شربت شاهي أو بعد الغداء أو ما شربت قهوة في الصباح أو أنا خلاص أمر بصداع طول اليوم، إلا لما أشرب خلاص الوضع يهدأ. ففي تعليق ثاني يقول كنت أشرب مشروبات الطاقة يوميا، وبعد فترة صرت أعاني من خفقان شديد. فحاب أقول لكم أني سمعت قصة كمان، أو بالأصح قصة حقيقية أيضا على المشروبات أو مشروبات الطاقة. تقريبا في بنت أجنبية كانت على طول مشروبات الطاقة هذه تشربه، وففي مرة شربت يعني باليوم تقريبا عدد كبير من مشروبات الطاقة. فللأسف الشديد هذا الشيء يعني ما حطيش بأنه تحس بأنه نشيطة، أو أنه تحط هذه الإنسانة بأنه أنا خلاص قادرة وأنه نشيطة وحسب الإنجاز وحاسة. لا، للأسف الشديد يعني خسرت حياته بسبب هذه الأشياء. فتجي تلاقيها أنه لازم الواحد يعرف يوازن ما بين كيف إنه يشرب هذا الشيء وما بين إنه يحافظ على نفسه ويحافظ على جسمه من التعب. معنا اتصال. ألو، السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي سهلة. الصوت شوية تعبان أو بالأصح قطوع عندي. غدير معانا صح؟ يا غدير صوتك شوية مقطوع عندنا، حاولي الاتصال، يا إذا أنت فعلا غدير حاولي الاتصال ب يعني مكان فيه شبكة.

0: وقادرة أسمعك كويس. ألو ألو ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا حيا وسهلا،
1: كيفك؟ معك داليا.
0: الحمد لله بخير. من معايا داليا؟
1: أيوة.
0: يا حيا وسهلا داليا، كيفك يا داليا؟
1: الحمد لله تمام. كيفك انتي؟
0: الحمد لله تمام، إن شاء الله دائما تكوني بخير يا داليا.
1: الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. داليا سامع موضوع اليوم صح؟
1: سمعتك علي على إيه؟
0: اليوم نتكلم عن الكافيين اللي هو القهوة، مشروبات الطاقة، الشاهي، كيف ممكن إنه يأثر وكيف الناس ما شاء الله مدمنة هذه الأشياء.
1: أيوة إحنا مدمنين على الشاي.
0: أيوة لازم. صح صح، في أشخاص فعلا إنه لو ما شربت هذه الأشياء زي ما قلنا إنه تحس بصداع ويوم مكركب.
1: أيوة يكون كل بعد كل وقت ضروري
0: ما شاء الله. يا داليا كم مثلا باليوم تشربي؟
1: أنا أشرب باليوم ثلاث.
0: كم؟
1: ثلاث.
0: ما شاء الله بارك الرحمن، الله يحفظك يا رب. ما شاء الله. أنا لو لو لو شربت ثلاثة أقلاص بارك الرحمن خلاص بتلاقوني بالقبر مباشرة. أوروبي متعب. صح. للأسف انقطع اتصال داليا، لكن زي ما قالت داليا إنه ما شاء الله ثلاثة قلص باليوم بارك الرحمن. ما شاء الله بارك الرحمن. ففي تعليق آخر يقول القهوة بالنسبة لي مزاج، لكن أحاول ما أشربها بعد المغرب. إيش يعني بعد المغرب؟ أري لو شربت حاجة الصباح أو مثلا قهوة أو شاهي الصباح فتقيت لقيه ال- ال- ال- ال- ال- الوقت كله مؤثر علي، يعني مش بس إنه بعد المغرب ما أشربش. فكمان هنا في تعليق يقول كنت أعتقد أن السهر مع القهوة يساعدني، اكتشفت أني أضيع وقت أكثر وأنتج أقل. ففعلا يعني أكيد دام أنك تسهر يعني على إيش بتسهر؟ طبيعي بتسهر على النت ولا على أشياء عادية يعني. وصدقوني الأشخاص اللي حاسين أنه لا نحن قادرين نحس بإنجاز بسبب هذه الأشياء، ممكن أنت فعلا ما تحسش انه او ما تفعلش انجاز كبير، لكن انت تشوفه انه انجاز كبير وانه خلاك هذا انه نشيط هذه الاشياء. فاني اشوف لا، فاني حابه انه اقول لكم الكافيين ليس عدوا وليس كمان بطلا خارقا، هو مجرد اداه يعني اذا استخدمناها باعتدال واستفدنا منه. يعني اما اذا مثلا جعلناها الحل الوحيد لكل تعب لكل ارهاق لكل صداع لكل مزاج، ففعلا بندخل في دائرة ما تنتهيش. مثلا أنا شايفة أنه النشاط الحقيقي يبدأ من أنه نكون نحن قادرين أن نحن ننام كويس، قادرين أنه نحن ناكل كويس، قادرين كمان بنفس الوقت أنه مثلا نحن نشرب ماء، نمارس رياضة، ومش مثلا كوب قهوة بعده كوب قهوة بعده كوب قهوة بعده شاهي بعده. فصراحة أنا أشوف لو زاد أكثر من كذا ممكن نحن في وقت من الأوقات نمر بإن احنا فعلا نكون ضعيفين جسديا. والله حلو، والله إنه الواحد يقنع نفسه حلو. في أشخاص فعلا مش قادرين إنه يقنعوا أنفسهم بسبب مشروبات الطاقة، بسبب الشاهي، بسبب القهوة، لكن يحاولوا على قد ما يقدروا. فحب أقول لكم حبايبنا أو القريبين كمان على قلوبنا إنه إلى هنا وتنتهي حلقتنا، لكن حب أقول لكم إنه قد يمنحنا الكافيين ساعات من النشاط، لكن النوم يمنحنا حياة متوازنة، وأيضا قد يعطينا إحنا فنجان القهوة دفعة مؤقتة وممكن إحنا نحس فيها إن دفعة قوية ونحن قادرين ننجز فيها، لكن هي فعلا تكون بشكل مؤقت. وبعد كذا واللي بيركز فعلا ان دفعة مؤقتة ان تخليك بنشاط، فجأة تلاقي نفسك خلاص يعني بعد كذا اليوم كله مرهق. لكن العادات الصحية تمنحنا طاقة تدوم، ف فنقع على القهوة ضيفا لطيفا في يومنا لا سيبدأ أو لا سيدا يتحكم في مزاجنا وصحتنا. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامجنا استراحة الظهيرة. من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لكم.

0: لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. كيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد. صورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد. صوت وصورة

0: وتسعون فاصلة تسعة. قلبي الزلمة قولي لي غكلمة
1: ترى نسيت راسي عيني شوف في السماء. 99.9

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان عدن.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
9: اسمعها تعشقها.

0: دقيقة عجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك؟ لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك
1: بساعدك بشي؟
2: آه.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها تعشقها
1: مجرد بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت اسمعها

الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداءً مستقراً وآمناً. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

99.9.

0: تعشقها تعشقها 99.9
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: شاي الكابوس عشرة عمر
2: شاي الكابوس عشرة عمر
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: تي مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة، اسمعها تعشقها.
6: اسمعها تعشقها.

0: تعشقها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
5: تعشقها. اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر. الله

0: 99.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حي على
3: من ترتفع فيه هواتف الكهرباء تكثر فيه الوعود. الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
5: أنا على أستخدم الوقت للنهار 24 ساعة في يوم، أراسل أصحابي أدي حسابي في بنك الإمارة الكويت عبر خدمة ساعتي في الوطن، أسدد فواتيري وكمان أشحن
4: هذا رصيدي. وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة،
5: كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب.
4: برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة،
5: بنك الإمارة الكويت يلهم المستقبل.
0: 90.9 99 فاصلة تسعة اسمعها
5: اسمعها
0: تعشقها
5: تعشقها.

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
11: تي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: 99.9

0: عاشقها
1: تعشقها
0: 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردًا من الذكر قبل النوم، تختم به قومك بقمعان. أذان العشاء
1: 99،
0: المصدر الأول للإلكترونيات،
1: فاصلة 9،
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا فيروز لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: عدنية اف ام.
1: ان جل الذنب فانت اجل
2: يا الله،
1: والاوسع حلما تتفضل، فلكم اسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

FM. حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب، لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم حديث ما بعد الغروب على أثير إذاعة عدنية FM. كل مستمعينا في كل مكان، مستمعينا عبر الأثير في عدن، في أبين، في الضالع، في جنوب تعز، وكذلك في البيضاء وفي يافع. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم حديث ما

سأكون معكم ولساعة كاملة كما عودناكم مستمعين الكرام. أنا علياء محمد من الإعداد والتقديم وكذلك من الإخراج السمعي والبصري. كذلك لمتابعينا على صفحتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر البث المباشر على الفيسبوك والبث المباشر على اليوتيوب وكذلك البث المباشر على التيك توك. أهلا وسهلا بكم متابعينا أينما كنتم تتابعون عدنية اف ام. أهلاكم مستمعينا الكرام إنه إحنا حنقضي ساعة كاملة مع بعضنا البعض لمناقشة قضية. هذه القضية هي من القضايا التي تمسنا، ودائما إحنا في حديث ما بعد الغروب بنحاول إن إحنا نبتعد عن ضجيج الحياة وزحمة. كما عودناكم مستمعينا الكرام إنه إحنا حنقضي ساعة كاملة مع بعضنا البعض لمناقشة قضية. هذه القضية هي من القضايا التي تمسنا، ودائما إحنا في حديث ما بعد الغروب بنحاول

ويمكن إحنا عايشين الواقع، إحنا أكثر أشخاص وأكثر ناس عايشين الواقع هذا للأسف في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والأوضاع كمان الأمنية وغيرها وغيرها. مستمعينا الكرام، عندما لا نعطي عندما نعطي المسؤولية لمن لا يستحقها، من الذي يدفع الثمن؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. حنتكلم من جميع الزوايا، حنتكلم عندما نعطي المسؤولية في المنزل لمن لا يستحقها، من يدفع الثمن؟ حنتكلم عندما نعطي المسؤولية في العمل لمن لا يستحقها، من يدفع الثمن؟ حنتكلم كمان يعني من حياتنا العامة، عندما نعطي المسؤوليات لمن لا يستحقها، من يدفع الثمن؟ وحابة أني تشاركوني آراءكم مستمعينا الكرام في هذا الموضوع، وقديش يؤثر إعطاء المسؤولية للأشخاص الغير مسؤولين، الأشخاص الغير قادرين على اتخاذ القرارات، الأشخاص كذلك الغير قادرين على أنهم يديروا المسؤولية التي وكلت إليهم، من يدفع ثمن فشل هؤلاء الأشخاص؟

0: نستقبل أول اتصال معنا اليوم وصديقنا أحمد اللبناني يقول نقول يا مساء الخير.
1: هلا.
0: يا هلا.
2: يا هلا.
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
2: مساء الورد.
1: يا ميتالين سهلين كمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: وهلا بهالطلة.
0: الله يسعدك صديقنا أحمد اللبناني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: الله يعافيك يا رب.
1: تحية للطاقم، تحية للمشاركين حبايبنا.
0: تحياتنا لك
1: والمستمعين كمان.
0: سمعت موضوع حلقتنا؟
1: أكيد أكيد سمعتك.
0: طيب خلينا نتكلم
1: بشكل عام. رايل البرنامج من الساعة 7:30.
0: الله يسعدك. خلينا نتكلم بشكل عام. عندما لا نعطي أو عندما عفوا نعطي المسؤولية لمن لا نستحق يستحقها، من يدفع الثمن؟
1: شوفي يا ست الكل.
0: تفضل.
1: أنت من ضمن اللي ذكرتي بالله المنزل. المنزل هذا يعتبر فردي. يعني الأب مسؤول، الأم مسؤول، هذا ما لا محالة. قاب الأب الأم مسؤولة، قابت الأم الأب مسؤول.
0: صحيح.
1: لكن احنا بالنسبة للاختياري نتكلم برا عن المنزل اللي هي السلطة. فالسلطة بصراحة يعني اللي تحمل المسؤولية المسؤول اللي يرشح هذا المسؤول. واللي يتضرر المواطن.
0: المواطن يتضرر. أعطينا مثال كذا مثلاً افتتحنا مستشفى وأعطينا مسؤولية المستشفى هذا لشخص غير قادر على إدارتها بشكل كويس، المواطن هو الذي يدفع الثمن.
1: أكيد يدفع الثمن، بس بقول لك حاجة.
0: تفضل احنا نسمعك.
1: شوفي احنا نمسك أول حاجة شرع الله. شرع الله الملك الحاكم الوالي الرئيس هذا قال انه في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني اللي توليه ان قدر هذه المسؤولية لانه بيحاسبها كما انه اللي رشحه يراقبه.
0: صحيح.
1: إن يعني ايش يقولوا اجاد في العمل واصلح، يسموه اصلح. اذا اصلح انت تصلح اليه، يعني تكافئه تجازي، واذا افسد تحاسبه وتبعده.
0: صحيح.
1: فاذا كان هذا موجود بتصلح الأمور بتصلح البلاد. لكن يقع مسؤول أنا أجيبه مثلا هو تخصصه في هيئة وأنا أجيبه من العمل في هيئة ثاني،
0: للأسف هذا هو اللي حاصل.
1: مشكلة هذه،
0: مشكلة والآن
1: كل ساعة وصورنا مكبوتة طيار أجيبه من هنا كان فاسد لا مكان ثاني يفسده.
0: للأسف هذا واقعنا المعاش. للأسف هذا واقعنا المعاش.
1: ما بيش حاجة ما واقعنا، كلهم بيدخلوا النار.
0: تقول قادرين النار. احنا قادرين نغير واقعنا؟ ما احنا ساكتين مش قادرين نتحرك. صديقنا أحمد ما عجبوش كلامي. أحمد ما زلت معنا؟ إذن شكرا لاتصالك صديقنا أحمد، شكراً لاتصالك. إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في حلقة

حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب مستمر أكيد معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم واللي حنناقش فيها زي ما تكلمنا قضية بنعيشها جميعا. ممكن إحنا بنشوف شخص أعطوه مسؤولية وما كانش قد هذه المسؤولية في البيت، ممكن نشوف شخص في المدرسة، ممكن نشوف في المستشفى، ممكن نشوف في مقر العمل، ممكن كمان نشوف في المؤسسات العامة وإحنا بنقوم بمعاملاتنا اليومية.

سؤالنا المطروح لكم مستمعينا الكرام، متابعينا أكيد ومشاهدينا على البث المباشر، عندما نعطي المسؤولية لمن لا يمتلك الكفاءة، عندما نعطي المسؤولية لمن لا يمتلك فن الإدارة، وعندما نعطي المسؤولية لمن لا يستحقها فعلا، من يدفع الثمن؟ وصديقنا أحمد قال إنه في المؤسسات العامة أو السلطة بشكل عام يدفع الثمن المواطن، عندما نجد أشخاص مسؤولون غير يعني ما عندهمش الكفاءة وما عندهمش الخبرة في كيفية إدارة ما وكلوا إليه من مسؤوليات.

0: نحن هنا مستمعينا الكرام لا نعيب الأشخاص، لأنه ممكن إحنا نجد أشخاص طيبين بطبيعتهم، ولكن للأسف وضعوا في مكان مش مكانهم، يعني وكلوا بمهام ووكلوا بإدارة أعمال ليست من مؤهلاتهم، يعني لا من خبراتهم ولا من مؤهلاتهم، ولهم أصلا فاهمين في هذا الشيء. فهذا كمان يكون سبب رئيسي للمشاكل اللي هي بتحصل، ويكون سبب رئيسي لأنه بيتضرر الجميع. يعني خلونا نتكلم بشكل عام، يعني عندما مثلا يتم توظيف مثلا بعض الأشخاص وهم غير مؤهلين لهذه الوظيفة، أكيد هذا الشيء بيأثر على الوظيفة بشكل عام. خلونا نستقبل اتصال ونشوف أم حمزة كيف بتشوف للموضوع. نقول ألو مرحبا. ألو، أيوة أم حمزة تسمعينا؟ أم حمزة، أم حمزة دقائق بس. ألو،
1: يا مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: كيفك حبيبي؟
0: تمام الحمد لله، كيف حالك؟
1: شايفيني اسمعك من التلفون لأنه الإذاعة على طول قطعات جابت أغاني، مش عارفة إن الموجة إنه التردد، مش عارفة.
0: بنشوف المشكلة الآن أم حمزة.
1: أوكي، بس أنا حتى مش عارفة إيش الموضوع.
0: إحنا بنتكلم اليوم إنه عندما نعطي المسؤولية لمن لا يستحقها من يدفع الثمن، وتكلمنا إنه ممكن هذا الشيء بنشوفه في البيت، في المدرسة، في المستشفى، حتى في المؤسسات العامة لما إحنا بنقوم بمعاملات معينة. فحكي لي عن واقعنا اللي إحنا أصبحنا نعيشه بشكل كبير. بس قولي لي، إذا رجعت الإذاعة، إذا رجعنا بث؟
1: لا والله شوفي، رجع البث رجعش. أقول لك يعني نعطي المسؤولية اللي هي مش من مكانه، ولا ما فهمتش أنا؟
0: لأشخاص ما بيستحقوهاش، لأشخاص غير مؤهلين.
1: أيوة،
0: أشخاص ما عندهمش فن في الإدارة.
1: أيوة، الشخص اللي مش مؤهل إنه يتحمل مسؤولية تضيع السفينة كلها، تضيع المركب كله في به، لأنه هو يكون يعني مش متحمل المسؤولية، مش بمكانه، مش وضع، سواء كان في البيت أو في أي مكان.
0: صحيح.
1: فيغرق ويغرق اللي بعده كلهم. شوفيني عفوا، أنا بقدرش كثير لأنني مسمعك شوية والراديو عدم عقد في الإذاعة.
0: أوكي، إحنا بنشوف ونحل
1: المشكلة.
0: أيوة،
1: بس حبيت أشاركك لأنه والله لاقيت اليوم وقت نسمعك ضاعت الإذاعة.
0: الله يسعدك، شكرا.
1: تحياتي لك يا حبيبي.
0: شكرا لك صديقتنا أم حمزة.

0: إذا مستمعينا الكرام، أكيد ما زلنا مستمرين معكم. يعني صديقتنا أم حمزة المتصلة الدائمة لنا تحدثت إنه قالت أو وصفت إنه تغرق السفينة بما فيها نتيجة إن إحنا أعطينا المسؤولية لمن لا يستحقها. خلونا نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو.
1: الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك حبيبتي عليا، يسعد مسائك، تحياتي ليش ولكل المستمعين المشاركين وكل الطاقم.
0: تحياتنا لك عزيزتي، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله حبيبتي، الله يسلمك. وانتي؟
0: الحمد لله. سناء صح يا سناء؟
1: حبيبتي سناء.
0: الله يسعدك يا سناء. أكيد يعني حابة تحكي وتتكلمي عن موضوعنا
1: إن شاء الله يا رب. أكيد أكيد يا علي عزيزتي، الموضوع في قوية الأهمية، وكل مسؤول يكون مسؤول عن شيء معين، لكن أنا بركز على شيء معين يا عزيزتي.
0: تفضل.
1: اللي هو مثلا الآن زي ما قال أحمد اللبناني، يعني مسؤولية المنزل قده هذه يعني فرض على كل، على سواء كان أب أو أم. لكن أنا أشتري أقول حاجة مهمة في الجانب التعليمي. الآن أصبح مش التعليم يعني هو مسؤول وأساس المستقبل، يعني هو الأساس المستقبل في الطلاب. الآن الجانب التعليمي الأساس يعني ما حدش مسؤول عليه زي ما كان أول بالسابق. الآن في متحملين مثلا وزارة التربية، مكاتب التربية، مسائل عن كتب، عن أشياء تخص الأشياء المدرسية، لكن الأساس الشديد الطلاب هم اللي يدفعون الثمن وهم الضحية في هذا الجانب.
0: صحيح.
1: أيوة، لأن ما لاقوش يعني مسؤولية كاملة اتجاه هذا التعليم. لأن التعليم الآن أصبح مضر، يعني أصبح الآن التعليم يعني مهمش بشكل كبير جدا
0: للأسف.
1: مش الوزير أو المعلم أو المدير المدرسة مثلا، مش هو اعتبار المسؤول على هذا الجانب التعليمي.
0: أكيد.
1: أيوة، فيعني المسؤولية تكون، شوف المسؤولية تكون هي أمانة. يعني الواحد من يجي يتحمل مسؤولية يكون على قدها، يكون عنده يعني تحمل، عنده قلب نسم، عنده قلب واسع لهذا الاتجاه. يعني مش يكون مضايقات وهكذا. وعلى سبيل المثال لو قلنا حتى في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، سواء في الجانب أي يعني أي جوانب من جوانب الحياة، هذه تحتاج إلى مسؤولية، ومسؤولية تحتاج إلى واحد يكون قدها.
0: صحيح.
1: مش يعني الواحد خلاص يعني أنا أتحمل مسؤولية، يعني المسؤولية هي هي هي هي تكليف وليس تشريف في الأول والأخير هي أساسا.
0: صحيح. وكلكم مسؤول وكلكم راعي
1: وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح.
1: أيوة صح. نحن صراحة نتمنى يعني تعليا، ونأمل أن يكون يعني من هو مسؤول في اتجاه شيء معين أن يكون قد المسؤولية ويكون يؤديها بشكل صحيح، وليس مجرد يعني تطبيل أو تشريف أو هكذا بس أمام مواقع التواصل الاجتماعي أو أي إنسان. فهذا شيء يعني لا يشرف مجتمعنا، ونحن مجتمعنا الآن نعيش في وضع اقتصادي ووضع يعني مساوي جدا. فنحاول نحن قبل الإنسان أننا نطور من هذه المسؤوليات، من هذه الجوارب، عشان يكون يعني مجتمعنا مجتمع يعني واعي ومثقف، حتى نوصل إلى أطور مرحلة. وأيضا حتى مع تطور التكنولوجيا الآن أصبح كل شيء مسهل، يعني عكس المراحل السابقة كانت يعني سهلة صعبة شوية، وكانت هي مسؤولية صحيحة. بس للأسف الآن في التطور والمسؤولية ارتفعت، هي المشكلة الآن.
0: صحيح.
1: أيوة. المهم شكرا لك وتحياتي للجميع ومع السلامة حبيبتي.
0: شكرا لك سناء، شكرا لاتصالك ومشاركتك سناء. وانتم كمان مستمعينا ومتابعينا تقدروا تشاركونا آراءكم بالاتصال على الأرقام التالية 0285188888 أو 7746849، وتعطونا رأيكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول عندما نعطي المسؤولية لمن لا يستحقها من يدفع الثمن. سناء تطرقت إلى التعليم بشكل عام، وتحدثت عن التعليم وواقع التعليم الآن، وكيف أصبح الكثير من الطلاب هم من يدفعوا ثمن تدهور العملية التعليمية. وفعلا يعني المسؤولية هنا تكون على عاتق المسؤولون في وزارة التربية والتعليم، كيف إنهم يحاولوا بقدر المستطاع إنهم يحلوا المشاكل التي موجودة في التعليم، يحاولوا حتى إنهم يحلوا مشاكل مثلا الازدحام في المدارس، يحلوا مشكلة الكتاب المدرسي، لأن هذه من المشاكل الكثيرة التي والإضرابات كذلك الذي يقوم فيها الكثير من المعلمين، لأنه هذه تعتبر كمان من المشاكل التي يعاني منها الطلاب ويدفع للأسف ثمنها الطلاب، نتيجة لأنه في أشخاص هم يعني مسؤولين عن هذا الموضوع وما عطوش هذا الموضوع أهمية، أو هم أشخاص دائما نقول إذا أنت مش لاقي حل أو مش قادر إنك تقود فريق أو إنك مش قادر تدير عملك، فالأفضل لك إنك تبتعد أو وتترك مجال أو تترك شخص آخر يكون قادر إنه ينهض بالمؤسسة اللي أنت تديرها، ينهض بالمكان اللي أنت مسؤول عليه.

الكرام، أكيد إحنا مستمرين معاكم، نجدد الترحيب بكل متابعينا، كل من انضم إلينا الآن وكل من سبق وانضم لنا، ولكل من يستمع لنا عبر الأثير أو حتى يتابعنا على صفحات البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان على الفيسبوك عفوا أو حتى اليوتيوب، أو كذلك متابعينا على البث المباشر على التيك توك. ما زلنا مستمرين معكم في نقاش موضوعنا لهذا اليوم عن المسؤولية وعن عدم تحمل هذه المسؤولية وعن الواقع المعاش للأسف اللي إحنا بنعيشه نتيجة لإعطاء المسؤولية لمن لا يفقه فيها، أو إعطاء المسؤولية لمن لا يمتلك المؤهلات اللازمة لإدارة المكان الذي مثلا نصب فيه أو المكان الذي أختير لإدارته. وحنتكلم أكيد مستمعينا الكرام عن النتائج، عن المشاكل اللي ممكن تحصل. يعني إحنا بنحاول إن إحنا نفصل على شوية شوية، إحنا حتى نتكلم عن المستشفيات، وحنتكلم عن الأشخاص كمان لما مثلا إحنا بنعطي المسؤولية لأشخاص لا يستحقونها، ممكن إنه يدفع الثمن حياة أشخاص آخرين. إحنا هنتكلم بشكل عام، هنتكلم كذلك عن مكان العمل ومقرات العمل اللي إحنا بنعيشها، وعن المشاكل اللي إحنا ممكن نواجهها عندما تكون المسؤولية في أيادي أشخاص للأسف لا يفقهون شيء. كيف بيأثر علينا نفسيا، كيف بيأثر على عملنا، كيف بيخلي مثلا البيئة اللي احنا عايشين فيها في العمل بيئة سامة. أكيد احنا حنستمر معكم مستمعينا الكرام، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: تعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن،
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه ليخة.

0: تعشقها
1: تعشقها
2: التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، مستمعين برنامجنا كذلك حديث ما بعد الغروب. تحية لكل متابعينا في كل مكان، وخلونا نستقبل اتصال ومن علي حمود نقول ألو مرحبا.
1: خير
0: مساء الورد،
1: كيف أخبارك؟
0: الحمد لله، كيف حالك علي؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير، كيفك؟
0: الحمد لله،
1: الله ينعم عليك الصحة والعافية.
0: الله يسعدك يا رب. علي، سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
1: أيوة، عن إعطاء المسؤولية لشخص لا يستحقها.
0: تفضل نسمعك.
1: شوفي، عندما نعطي مسؤولية لشخص يستحقها الكل يدفع الثمن، بس في ناس تدفع، في ناس بعض الناس تدفع أكثر. أنا بعطيك مثال.
0: تفضل نسمعك.
1: مثلا إذا مثلا أعطينا مفتاح سيارة الشخص لا يعرف يسوق، قدر الله وسوى حادث، مثلا حادث مروري، بعضهم توفوا وبعضهم يعني لا زالوا مصابين، وأنا هنا أشوف في هذه الخسارة ليش إنك أعطيك شيء ما يغدر له.
0: صحيح،
1: ولا بد هذه المناصب مثلا لما تعطي سوف لا يغرك مثلا الشهادة. بعضهم تحصل مع شهادة وماشي، يعني ما يشتغل، ولا عنده، بعضهم تحصل ما عنده شهادة لكنه قادر على هذه
0: عنده خبرات، عنده مهارات،
1: الكفاءة، مش الكفاءة قبل الشهادة. لا تحكم على الشهادة، تحكم على الكفاءة. وثانيا الأمانة، الأمانة لابد أن الإنسان يكون عنده أمانة قبل الكفاءة. الكفاءة بدون أمانة هذا ما يصير. ونعطيكم قاعدة ذهبية يقول لك المنصب لا يصنع الرجال، الرجال هم من يصنعون قيمة المنصب.
0: صحيح،
1: وشكرا لك يا عليا.
0: شكرا لك عزيزي علي حمود، شكرا لك، شكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك.

فعلا مستمعينا الكرام، يعني أصدقائنا والمشاركين معنا في كل شوية يعطونا تشبيه يعني جميل لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. يعني صديقتنا أم حمزة شبهت الموضوع بأنه إحنا مثلا بنروح أو نطلع سفينة مع شخص غير قادر أنه أو ما عندهش معرفة في كيفية التعامل مع السفينة هذه، فممكن أن إحنا جميعنا نغرق. نفس الشيء تحدث علي حمود وقال أنه الموضوع أشبه بأنه مثلا أنا أعطيت مفتاح السيارة لشخص لا يفقه في القيادة، لا يفهم في السواقة، فأكيد حيدفع الثمن من ممكن يكون هو اللي حيدفع ثمن هذا الإهمال، ونتيجة أنه مش ما عندوش القدرة على أنه يسوق، ممكن أنه يدفع الثمن شخص مار في الطريق نتيجة لعدم قدرته على التعامل أو عدم قدرته على التحكم بالسيارة. وإحنا في الحياة بشكل عام والمسؤوليات بشكل عام مستمعين الكرام هي نفس الشيء، وإحنا أسقطناها على أكثر من مجال. تحدثنا إنه مثلا ممكن يكون في الأسرة، يعني في بعض الأحيان إحنا نقول إنه ربي أعطى مثلا أم الأطفال وهي لا تستحقهم. ليش لا تستحقهم؟ لأنها مش قادرة إنها تقوم بواجباتها تجاه أطفالها، يا إما مهملاهم يا إما لا هي بحياتها ومش عارفة أطفالها وين رايحين وين جايين. نفس الشيء بعض الآباء، فنشوف إنه من بيدفع الثمن هؤلاء؟ بيدفع الثمن هؤلاء الأطفال، بنشوف بيكون عندهم مشاكل نفسية، غير إنه مثلا ممكن يكون فيه وبتظهر مشاكل سلوكية. نفس الشيء في مجال التعليم، عندما تعطى مثلا إدارة مدرسة لشخص لا يفهم شيء في الإدارة، فأكيد إنه يعني حتكون في مشاكل كثيرة في المدرسة. عندما أنا أعطي مثلا مسؤولية لشخص غير مؤهل أو ما عندهش كفاءة، حتى لما أنا مثلا أجيب مدرس ما عندهش كفاءة ما عندهش خبرة ما عندهش مؤهل وأطرح مدرس على الطلاب، للأسف بيخرج جيل، للأسف جيل ضعيف، جيل غير متعلم، نتيجة لهذا الإهمال، نتيجة لسوء الإدارة، ونتيجة لأن إحنا أعطينا المسؤولية لأشخاص لا يستحقونها.

مستمعينا الكرام أو إحنا في الآونة الأخيرة أصبحنا دائما بنستمع إلى أنه كثير من المرضى ماتوا في الطواريد، كثير من المرضى فقدوا حياتهم، هم لسه ما وصلوش أو ما تمش القيام بالإجراءات الضرورية لإسعاف المريض. فهنا إحنا نقول وين المشكلة؟ عندما إحنا نعطي إدارة المستشفى لأشخاص لا يفقهوا شيء في الإدارة الصحية أو لا يفقهوا شيء في الصحة، فعرف إن إحنا بنواجه أشخاص مثل هذه الأشخاص، اعرف إنه حيدفع ثمن هذا الشيء ناس كثر. عندما نعين مسؤولين لا يضعوا صحة الأشخاص أولوية، فهنا إحنا نعرف إنه حيدفع الثمن المرضى. عندما كذلك يغيب التنظيم وعندما يعني نوظف أشخاص غير مؤهلين، يعني حتحصل الكثير كثير من المشاكل. يمكن يعني إحنا دائما ما بنلاقي الكثير من المشاكل عندما نذهب إلى المستشفيات، إن كان مستشفيات خاصة أو حتى كانت مستشفيات حكومية، حتى إنه إحنا نقابل أشخاص نستغرب إنه هؤلاء الأشخاص هل هم فعلا بيشتغلوا في هذا المجال الصحي؟ قد لا يفقهوا شيء في المجال الصحي، يعني حتى أسلوبهم يعني يكون غير لطيف، مع أنه دائما إحنا بنعرف أنه الأطباء الممرضين الدكاترة بيسموا ملائكة الرحمة نظرا للتعامل اللطيف التي يتعاملوا مع المرضى، ولكن للأسف في بعض الأحيان لا نجد هؤلاء الأشخاص أمامنا. لماذا؟ لأنهم أشخاص ممكن يكونوا غير مؤهلين، أشخاص ممكن يكونوا يعني تم تعيينهم بوساطات، ما عندهمش معرفة بالإدارة الصحية للأسف، وهذا الشيء بندفع ثمنه إحنا المواطنين.

نحن هنا مستمعين الكرام نحن لا نعمم، يعني خلونا كذا نركز ان احنا ما بنعممش على جميع من في القطاعات، لانه في كمان اشخاص لازم احنا كمان نتحدث عنهم. في اشخاص اعطوا المسؤولية وكانوا على قدر كبير من الثقة، هم قلة، هم للأسف قلة، ولكن لابد من ان احنا عندما نتذكر الجانب السلبي نتذكر في المقابل الجانب الإيجابي. في الكثير من مدراء المدارس، في الكثير من مدراء المستشفيات، في الكثير من المعلمين، وفي الكثير من الممرضين كمان يستحقوا إن إحنا نذكرهم بخير، يعني لأنهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية التي وكلوا فيها. في بعض الأحيان ممكن إحنا نجد دكاترة حتى يرد عليك وهو موجود في البيت، هو مؤمن إنه ما يقدمه رسالة، فعشان كذا هو بيأدي هذه الرسالة. فعشان كذا نقول إيش الفرق ما بين الشخص اللي بيكون يستحق المسؤولية وبين الشخص الذي لا يستحق المسؤولية. الشخص الذي يستحق هذه المسؤولية واللي هو على قدر كبير من الكفاءة من الإدارة هو مؤمن بما يقدم من رسالة، بينما الشخص الغير مؤهل، الشخص الغير قادر على الإدارة، الشخص الذي لا يستحق هذه المسؤولية هو مش مؤمن بما يقدمه. فعلشان كذا بنشوف انه في قصور في العمل وقصور كبير في التنظيم وفي اشياء عديده يدفع ثمنها للاسف المواطنين والاشخاص. خلونا شويه ننتقل مستمعينا الكرام الى مكان اخر، ويمكن أكثر الناس يعانوا من هذه المشكلة، وأعتقد أنه الكثير من الناس ممكن مروا بكثير من المواقف، وهذه المواقف أثرت بشكل كبير إما على مسيرتهم المهنية، أثرت بشكل كبير إما على نفسيتهم، نتيجة أنهم لقوا أنفسهم للأسف يعني في مرفق عمل أو في بيئة عمل فيها أشخاص غير مسؤولين، فيها أشخاص غير مؤهلين، فيها أشخاص نقدر نقول غير منصفين. فهذا الشيء أثر بشكل كبير جدا على الأشخاص العاملين، ومش بس أثر على العاملين، حتى إنه بيأثر على بيئة العمل، بيأثر على العمل بشكل عام. ولكن للأسف هذا الشخص الذي أعطى للمسؤولية هو ممكن بيشوف يعني إنه الأمور مش ماشية تمام، ولكن غروره، كبرياءه، خلونا نقول ثقته الزائدة بنفسه بتخليه يستمر. للأسف ممكن إحنا نلتقي بمدراء في العمل لا يفقه في الإدارة شيء. هو مش عيب انك انت ما تكونش مؤهل، لكن العيب انك انت مثلا يتم تنصيبك منصب معين، يتم اعطائك مثلا عمل معين، انت هنا لا تتعلم او ما تحاولش ان انت تنمي من قدراتك، تنمي من مهاراتك، تنمي من خبراتك، فتظل مكانك وانت عارف انك اصلا مش قادر تقدم شيء. فهذه من المشاكل الكبيرة مستمعينا الكرام اللي احنا بنواجهها في كثير من الاحيان، وبيدفع ثمنها الاشخاص العاملين، ونتأثر نفسيا، نتأثر نفسيا بشكل كبير كبير جدا، بالذات عندما نتعامل مع أشخاص لا يفقهون شيء. والطامة الكبرى لما أنت تكون مؤهل، أنت تكون مؤهل، عندك شهادة، عندك كفاءة، تتعامل مع شخص قد لا يكون عنده الكفاءة اللي أنت حاصل عليها، ولكن لأن المسؤولية وكلت لهذا الشخص وأصبح هو المتحكم بهذا الشيء، فأنت مضطر أن أنت ترضخ للأوامر، أنت مضطر أن أنت تقول حاضر حتى لو ما كنت مقتنع، لأن المسؤولية هي أعطت لهذا الشخص وأنت ما عليك إلا أن تنفذ
هذه الأوامر. خلوني أسألكم مستمعينا الكرام، يعني كم من موظف فقد حماسه في العمل، فقد شغفه لأنه ما لقاش تقدير؟ كم من شخص استقال من عمله وهو في أعز مثلاً الحاجة لهذا العمل نتيجة لعدم احترام هذا الموظف؟ كم من كذلك مؤسسة خسرت موظفين متميزين بسبب قرارات غير مدروسة؟ وللأسف إحنا هذا الواقع، كل اللي بتكلمه مستمعينا الكرام هو واقع بنعيشه، وبنعيشه بشكل يومي، شبه يومي إحنا بنعيش هذا الواقع. إحنا للأسف يتحكم بنا مجموعة لا يدرسون قراراتهم، فعلشان كذا إحنا بنقول ليش في قصور، في قصور. إحنا دائما بنقول إن العالم بيتطور، العالم بيتقدم، إحنا ليش موجودين مكاننا؟ ليش إحنا موجودين مكاننا؟ لأن إحنا إلى الآن بنعطي المسؤولية لأشخاص غير مهم، بنعطي المسؤولية لمن لا يستحقها، بينما الأشخاص الآخرين لا يعطوا المسؤولية إلا للشخص المستحق لهذه المسؤولية. فعشان كذا إحنا واقفين مكاننا، لا تقدمنا خطوة إلى الأمام ولا حتى رجعنا خطوة إلى الخلف. للأسف أنا بتكلم بشكل عام على الحياة، إنه قياداتنا للأسف ضعيفة جدا، تعتمد على آرائها بشكل فردي، لا تشارك، لا تتعاون، حتى في قراراتها تكون القرارات غير مدروسة وتتخذ القرارات هذه فردية، ولا أعلم لماذا يعني. ولكن يمكن لأنه هؤلاء الأشخاص ما عندهم فهم كافي في الإدارة، فممكن هذه المشاكل إحنا بنواجهها. فهذا مستمعينا الكرام بشكل عام. خلونا نسقط الموضوع كمان على المؤسسات. كم من شخص راح وعمل معاملة وراح وكان له معاملة هنا ومعاملة هنا ومعاملة هنا، وتعب على بال ما خلص معاملته، وبيروح عنده فلان وبيروح عنده فلان وبيقول له تعال بكرة، ارجع بكرة، وممكن تروح عند واحد مختص ومسؤول، هو نفسه مش عارف ايش يعمل او ايش يسوي او مش قادر يحل مشكلتك، فهنا هو بيعرقلك. المعاملة اللي ممكن تنتهي في أسبوع أو حتى ممكن تنتهي في يومين، ممكن للأسف تنتهي في شهر، في شهرين، وممكن حتى تنتهي في 5 شهور. ليش؟ نتيجة لأنه المسؤوليات أعطت لأشخاص لا يستحقونها.

0: طيب لو سألنا أنفسنا مستمعينا الكرام إنه طيب ليش؟ ليش بتعطى المسؤوليات لأشخاص لا يستحقونها، مع أنه في معانا أشخاص عندهم كفاءة، في أشخاص عندهم خبرات، في أشخاص قادرين أنهم يقودوا قيادة قوية، قادرين على أنهم يتخذوا قرارات بمشاركة الجميع، بس ليش؟ ليش إحنا بنشوف هؤلاء الأشخاص دائما في وجوهنا؟ ليش دائما إحنا بنقول ما بنحصلش إلا الفشال في وجوهنا؟ في كل مكان نروحه بنلاقيش الفشال. ليش؟ لأنه للأسف في مجتمعنا معيار الاختيار مبني على مجاملة، مبني على الوساطة، مبني على الانتماء. فأكيد طالما إنه معيار الاختيار بيكون مجاملة وساطة وانتماء، ولا يتم على الكفاءة والخبرة والقدرة والشهادات والمؤهل، فهنا أكيد حتكون مؤسسات ضعيفة، حيكون في خدمات للأسف متراجعة، حيكون في ثقة أقل بين المواطنين وبين الجهات التي تقدم الخدمة. وهذا هو واقعنا في مجتمعنا اليمني، وإحنا لازم نعترف بهذا الواقع وبنعاني منه، بنعاني منه بشكل كبير جدا، إنه الوساطات للأسف والمجاملات هي معيار الاختيار. خلونا نستقبل اتصال للأستاذ محمد فضل ونشوف رأيه في الموضوع ونقول ألو مرحبا. دقائق كون معنا. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ محمد فضل.
1: ألو
0: نسمعك أستاذ محمد فضل.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء الخير علياء.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: أسمعك
0: عزيزي. اتفضل نسمعك.
1: لا أنت عم تتلقون شوية.
0: اتفضل عزيزي.
1: أقول لك الموضوع جيد مهم جدا، وكنت سامع من أول رغم أنك تشغل بالكلام المحاول تتكلم معك. شوفي المسؤولية، يقول لك إذا غضب الله على قوم من عقل جاهلهم. المسؤولية أنك تكون الشخص أكان فيه خصم أو وزير أو نائب وزير أو حتى رئيس، عندما يكون مؤهل أو على الأقل عنده خبرة عملية وشيء من الطلاع في العمل. لكن عندما يكون هناك، وهذا ما كسبناه في العمل في المدنية قبل عام سنين بعدها بشوية، هناك يجب أن يكون الوظائف تصنيف وتوصيف يسمونه في العالم، تشارك من الزواج في أكثر من بلد، تصنيف وتوصيف الوظائف وعطاء الرجل المناسب في المكان المناسب وعطاء الرجل الفرصة. أنا صنع في أي شيء مثلا ميكانيكي، وعرفت الميكانيكي صنع في إيش مجال في مجال أو أعلامي إيش مجال في مجال أداء التلفزيون الراديو، يعني تصنيف وتوصيف، وبالتالي أعطى الشخص المكانة الحقيقية. أو ما قلت فيه إذا كان واحد مثلا ما عايش تقدير سياسي أو نضال مش عارف إيش بوطر منصب، عليه أن يأخذ دورات ويتأهل ويستفيد من حوائج المتعلمين، ولا يقترب منصبه وأن يحاول يطور نفسه دورات. كنا في تحضيرات عينهم في الاستغلال نفهم وش أمور المتعلمين، لكن أعطاناهم دورات أهلناهم عطوا اعتقال حواليهم المتعلمين، وعليهم كسبوا الخبرة، والخبرة مش عيب واحد يكسبها، لكن القرار أعمى خاصة بالوضع الراهن. لغيرك مسؤول يعني يجيب حاشيته جنبه أخوه ابن ابن عمه، طيب مسؤول يكون من المجتمع أخوه اللي أبناء ولا عمه ماذا، فهذا خطأ كبير
0: للأسف.
1: إذا حدنا وصلنا، كنت أعمل في أحد الوزارات تصوري الختم كان أول عندي الإرشيف والدعم الإداري يخيط فعلا عن عمل الموظف والإداري أو المواطن، لا دعم الختم عندي ابنه هو يوقع، وكل سنة يقدر يوقع هو ما تشتغل للمختصين، كان عندي الإدارة الإنجليزية يوقع المختص خرج نصحه بالأخير تدخل طاعد الوزير أو النائب أو المدير المكتب. لكن لا الآن كل الرسائل يوقع عليه وتختم عند مدير عند الختم قريبة أو بنعم إلا ما يكون قريبة استغربة عشان إيش، عشان الكاميكان أو حق الموضع هذه في بعض المناطق يشوي رشوة هذا الفساد، فيفترض أن لن نشكل على هذه الأمور على قد السنة هذه، من قدر أن يغير في بيدها أو بلسانها أو بقلبها حتى، والإعلام شيء جميل، فيفترض أن في كوارث زي ما خلال سمعت سنة تقول في التربية، مش التربية بس القاعدة داري نفسها أنا عارفها، وكنت كان معنا خبرية داري إنجليزية بس أنا عالم رحت الأردن بعد عام سنة ما كنا ناخد قاعدة داري قطروا لكم في عدن إدارة بريطانية شكلها العالم، لكن دمرت لأن سمحتك سيدي دخلت على الإدارة الاقتصاد أيضا. فسألك واحد اقتصاد تعطيه وراء يعني حاجة مش مجالة. صوري ما فق مرة فق مرة كنت أنا عملت فيه جابولي مدير برصام دي تعاوني وهذا قام بإجاري جهاز جاري الدولة كاش بتاع عندنا محترم مع الدولة لكن مش مجالة. وكان يشتيل رأيي في التوقيعات والحاجات التربية العمل الإداري خرب. التربية الآن تعاني من نقل حتى بمجال كل التربية أنا غلقت على الأقسام لأن ما فيش تمام بالتربية. في بعض البلدان زرناها كانت منظف عامل الخدمات وعامل اللي يشتغل من عندنا يقول ما مشين ولا المدرس هات بوزير كان التشكيل يعني تمام بالمعنى رحت أنا وكثير ترى عندنا مشكلتنا إلا ما يرجعوا إلى الجهات الإدارية الدولة تنظيمة الأساس هو اقتصاد إداري ومالي لأن كل مصطفى كل وزارة الدولة إلا ما يرجعوا إليها ويشوفوا اقتصاد إداري ومالي وحرف الواو يبعدوا زي ما قلت أنت الواو هذا مصيبتنا ويعطوا الكفاءة لمن هو مؤهل بعيد عن من هو من أي منطقة من أي مكان مش هنا يكون الصح. أما إذا ضرينا كل على طريقة الأمور على هانا والوساطة والمحسوبية والصداقة فلان بن فلان وفلان فهذا الشيء الكبير كما هنا الآن لدينا أمور كثيرة أنا لا أريد أحصرها في مجال خدمات كلها محطها كهرباء مياه
0: صحيح
1: كمالك ضرائب كلها في أمور يعني واحد يخجل والله عليا
0: للأسف
1: ما أسمي مركب واحد طوي كان عامل عضلي مجيء مرفق إيراني يعني ليش نقلوا نعضلوا قاهم هذا رغم كرر ما أعطى حتى ما نصوجي ذاك الشخصية كما تكبش بهذا المنصب كما أكلم موضوع جميل
0: وقمنا
1: نشغل حوالي شاركات لأن موضوع كدراحة مهامة جدا.
0: شكرا.
1: الله يوفقكم.
0: الله يسعدك. شكرا لك أستاذ محمد فضل.

إذن مستمعينا الكرام، يعني الأستاذ محمد فضل تحدث بشكل عام وقال يعني إحنا مش بس المسؤولية هذه أو بنتكلم عليها إنها مثلا مش موجودة في قطاع معين، لا، في قطاعات كثيرة، والقطاعات هذه هي قطاعات خدمية وبتخدم المواطن. للأسف إحنا المواطنين اللي بندفع ثمن الوساطات وكذلك ثمن المجاملات بسبب اختيار أشخاص غير كفاءة، وبسبب كذلك عدم قيام المسؤولين بالأداء بواجباتهم. وإحنا بنقول إنه ممكن قرار واحد يتم اتخاذه بطريقة غير مدروسة للأسف يعرض الكثير من الناس للخطر. فعلشان كذا إحنا بنقول إذا أنت أي شخص مسؤول أو أي شخص كلف بمهمة معينة أو بعمل معين، إذا أنت مش قادر إنك تدير أو مش قادر إنك أو ما شفت أي نجاح مثلا في الفترة اللي أنت مثلا ماسك فيها، فالأفضل إن أنت تراجع نفسك، إنك تجلس مع نفسك، وإنك كمان تواجه نفسك بأخطائك. مش عيب إن إحنا نخطئ، كلنا بنخطئ، ولكن العيب إن إحنا نستمر على الخطأ. مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب، وشكرا لكل متابعينا، لكل المشاركين اللي شاركونا آراءهم، وإن شاء الله نلتقي بكم غدا في نفس التوقيت في حلقة جديدة من برنامج حديث ما بعد الغروب. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، إلى اللقاء.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: بنافع للعود الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

هم شايل انا عيني على فرقك عيني على فرقك ما ترقد الليل عز الله اني شفت منك الهوايل والله لو اخذ على دمي تعاليل بلقاك بالجينات صايل وجايل

يا زين حبك تعد تعدى حب الأكراد الأربيل إلا وتعدى حب شمر لحايل

0: امتى انا اشوفك يا كامل وصوفك متى متى قولي تسمح ظروفك وامتى انا اشوفك يا كامل وصوفك متى متى
1: افتك بواج القمر كل ما ظهر نوره ورسمت لك يا
2: 99

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء،
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة
13: الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات، بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، رسمت لك يا
0: 99

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد

إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإن

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم

تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة.

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا

معون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

يشهدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم

ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل

وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان

جئناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتبعون

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى

يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأ

يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم

بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قال

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة

أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة

جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك

ما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حلول

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات

ما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا

فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم

السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين

يتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنا

يخلقون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم

الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض.

خير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادل

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم

إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت